ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى.

يا رشيد يا صبور، صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما عبد عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وقنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عمن سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم سر عوراتنا وأمن روعاتنا، واكفنا كل هلل دون الجنة، وارزقنا أحبابنا عبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس النظام نحمل من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا المسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، رزقنا من حيث نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما عبد للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقوى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا للمسلمين لا يوم الدين، في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل وظاهر وباطن، هذا بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفتر إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك لطفك المضي إلى رضاك، المنهي إلى جنتك، المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم.

بالعظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك، لطفا شامي من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة من الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتابد، لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظيم والجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظيم. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله، ذا وسلنا به في كل أمر قياد الخلق رب العالمين يا الله. وبالأسماء ما وردت من الصين وما في الغيب مخزون المصونة وقرآن

توسلنا كل التابعين كل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله بالعلماء بأمر لا يضرنا كل الأولياء والصالحين يا الله وجه الدين تاج العارفين يا الله رقائف ذات التمكين مرقى قد جمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد دروس القطب أجلى من قلب الصلاة للصادقين عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعد العظيم الحال تاج العابدين وناظمها بابكر إماما حباه الله جاهم مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله لطف شامل ودوام سترين لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبول علينا وعلى الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا وكلنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فمن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله يا موجد الخلق طرا موسع الكل برا على القبائح والأخطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك وحسبي فامحو بعفك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا الله ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي مراد رضاك الدام الحال يا الله يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخفيك ظني يا مالك الملك يا وال يا الله أشكو إليك وأبكي سوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة وحشو أفاد واشغال يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية ضحشت روج علي وقصدها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحظوظ كبتني بالإقبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقد ذكربي.

قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل أقداد كربي، فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي، أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي، عليك تفصيل واجمال يا ربي عبدك ببابك، يخشى لي مع عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك أطال يا الله، وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فهزم يسرك عسري والإفضال يا الله، وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله، وأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال علوت عن ضرب الأمثال يا الله، جودك وفضلك وبرك يرجى وبرشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله، يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واختم بالإيمان الأجال يا الله، وصل بكل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال يا الله، والحمد لله شكرا على نعم منه تتران

من عداك على هداك القويم ولو نطيع اللعين. يا الله يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين الله النظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطاه في كل حين.

لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب أذى المذيين يا الله واغسل بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحنا

الله ربي إني ذا الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنيا والرسول الكريم باب الرجاء فهو قوطي وقاض كل البريا يا الله فأخذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجي من أمنيا يا الله واجمع الشمل بسرور ونور بالطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزيا يا الله واجعلنا المقتدانا بحكم الذوق في فم سر معنى المعية واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والناس والهوى.

الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغال يا الله فتداركني بلطف يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصبار يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسرى ويأتي بالذي يرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعلم

أوى بوادي الفضل عقب فأثم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فوخلي وحليفي يا الله وأنسي وجلسي طول ليلي ونهاري يا الله قد قفاني علم ربي واختياري يا الله حاجة في النفس يا رب اقضيها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي من نظاها والشواظ يا الله

بحسن الخاتمة يا حفظ احفظنا وثبتنا ما لثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التم يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذيه الأخرى حسنات وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعيم سابقات وما تشاء كان فانظر بالعيون وامن الإله بالقبول أعمالنا والدعوة ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى ندخل مع طه وآله في الصفوف ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولى معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات واغفر لناظمها وللقارئ هم والقر ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وفق أمة أحمد واذن واصلح للنياد عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات كل أنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات والحمد لله كما يحب بعض النعمات تداخل قارضا نفسك ابدأ كلمات يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا غفي اللطف يا جميل الصنع يا عليم لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن سل علينا كل عسير بتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام اغلفنا بكنفك الذي لا يرام فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفونك الحمد

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين.

0: للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه عزلة عرشه امداد كلماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

آتِ سيدنا محمدٍ الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا رحمة.

0: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله. سبحان الله وبحمده.

العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله

الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي ورضني بما قسمته لي اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الصبر والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجير

فتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من

وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع.

بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلم.

تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا واصلح لنا

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.

0: كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين,

وثبت أقدامنا وانصرنا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذب ثمود

ريحا صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعاء كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية جاء فرعون ومن قبله والمدفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله أكبر سمع الله لمن حمده من السماوات الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بناتنا من ابراهيم بهم جميعا مرحبا بهم. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني مالي اهلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين الا ياكله الا الخاطئون فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم كذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله من حمده.

إليك. اللهم عافنا وتوبنا وابعدنا وانصرنا فرجعنا والمسلمين. اللهم كنا وياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا هلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع لطف العافية البركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع لطف العافية البركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا واغثنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا صحا طبقا عاما دائما مباركا فيه ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وانجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم ودولهم وارحم اهلهم ومجدهم. وفقنا لما تحب وترضى وطبنا بهم بما يجري به القضاء. واصرف ارفع بعيد ازل عنهم شر الطاغين والباغين الظالمين المعتدين المفسدين عينا وزارين.

Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme ente selamu aleyküm, selamu aleyküm, selamu aleyküm. Fahiyyina Rabbana bisselami, yıkhanna birahmetike dara kadar selami, tebarekte Rabbana ve da'alike dara celal yukrak. Allahümme la mani al ma'di dar ma'di al ma'min adda ve la radda al ma'gazide. Ve la yenfa'ul gedim gül yedi Allahümme Rabbi ya'inna ala zikruhu şükrü gülü gülü gülü لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وإليه المصير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. سامحنا في

لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، أفضل الذكر.

محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظه وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يسوسوا في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم
يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربي، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين.

فرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لانفصام لا والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لا والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لا والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو

وما لم يشاء لم يكن لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك

على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض،

إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

0: فيما يكسب المؤمن في تحقيق إيمانه وصلته بالله سبحانه وتعالى، استشعار عظمة كلام الله وأنه من عند الله جل جلاله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا جل جلاله وتعالى في علاه. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فيفتحوا للمؤمن أبواب انجلى كثير من معاني القرآن، والتنور باطنه بنور القرآن، قوة استشعاره أنه من عند الله وأنه كلام الله الذي ليس كمثل شيء، الواحد الأحد الحي القيوم خالق السماوات والأرض مكون كل شيء. فيحتاج أن يقرأ المؤمن القرآن وهذا الاستشعار قوي عنده ويقوى، هذا الاستشعار أنه كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه، وأنزله بعلمه وعلمه محيط بكل شيء، لذا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيجد المؤمن في القرآن كل ما يحتاج إليه من هداية، وكل ما يحتاج إليه من تنبيه، وكل ما يحتاج إليه من تعليم، وكل ما يحتاج إليه من توجيه، وكل ما يحتاج إليه من استبيان، وكل ما يحتاج إليه في سيره إلى الله يجده في القرآن الكريم. وقالوا لا يكون المريد مريد حتى يجد في القرآن كل ما يريد، أي من صحت له الإرادة في الوجه إلى الله يجد في كتاب الله ما يشفيه ويكفيه ويقربه من باري جل جلاله. وأفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن، باستشعار أنه من عند الرحمن تنفتح أبواب الحلاوة لقراءة القرآن وتعظيم، وذلك بتفضل الرحمن سبحانه وتعالى علينا بأن جعلنا كلامه سبحانه وتعالى مبينا بالألسنة التي خلقها، والتي نستطيع بها أن ننطق بكلامه ميسرا بلسان نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا حقيقة كلامه من حيث هو وصف له أن لأحد أن يدركه أو أن يحيط به، ولكنه تفضل وتطول جل جلاله وجعل واختار من الألفاظ التي خلقها لنا في عالم نطقنا ما يعبر عن معاني كلامه سبحانه وتعالى، ثم عظمها وأمر بتعظيمها وتدبرها وتفهمها كذلك. وكلما نقص حظ المؤمن من كتاب الله تعالى من خلال تعظيمه وإجلاله واطلاعه على معانيه، نقص حظه من معرفة الله ومن القرب من الله سبحانه وتعالى، ويزداد معرفة وقربا ومحبة بازدياد نصيبه من استشعار أن القرآن من عند الله جل جلاله، وأنه كلام الله جل جلاله، وأن فيه الهدى والنور والبركة والخيور في البطون وفي الظهور. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. الله يجعلنا ممن عظم القرآن وأحسن التدبر لمعاني القرآن، ووفر الله حظنا من فهم معانيه والاطلاع على سره والعمل بما فيه، ويجعله أمامنا وإمامنا وقائدنا إلى الفراديس العلى من الجنة، اللهم آمين. تعرضنا لندخلنا الله في الممتلئين بتعظيمه وتعظيم كلامه والمستشعرين أنه من عنده، نحضر هذا الختم، وكل مجموعة منكم 5 و7 و8 ونحوهم يتحلقون فيقرؤون هذه السور الكبيرة الكريمة من عند الضحى إلى سورة الناس، ونجتمع على الدعاء عند ختم القرآن. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن، وجعله أمامنا يسوقنا إلى جنات الرضوان، اللهم آمين. توزعوا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.

0: والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى ومر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
0: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية.

0: وهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت الأرض أثقالا وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون

0: نسأل الله السلام والعفو والعافية. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتصحون يومئذ عن النعيم.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
0: الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: آمين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون، والذين

0: أولئك هم المفلحون.
1: صدق الله العظيم إلا رسوله.
2: ارحمنا وارحم والدينا وارحم الجيران وارحم المعلمين والدين والحاضرين وجميع المسلمين.
1: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه نستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا.

0: مشايخنا المعلمين ووالديهم الحاضرين وجميع المسلمين من عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النائمين الفرحين المسرورين مستبشرين المطمئنين الآمنين الذين على أمرهم يحزنون برحمتك
1: يا أرحم الراحمين.
0: صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الأمي الكريم. نحن على ما قال ربنا سيدنا مولانا وخالقنا ورازقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا ولنعمة علينا من الشاهدين ورحمنا الذاكرين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ورضوان على الظالمين. صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين على

0: استغفر الله صل الحمد لنفسه
1: الحمد لله
0: الحمد دليلا
1: على طاعته الحمد لله
0: ورضيها بالحمد
1: شكرا له من خلقها الحمد لله
0: المجبدر المجيد المجد الحق المقدمة عند المرضية
1: الأشهاد نافعة لأمثالها آمين.

0: يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه.
0: يا كريم اللهم انك احضرتنا ختم كتابك
1: الذي عظمت حرمته
0: يا الله وجعلته مهيمنا

0: فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1: بالحق تنزيلا يا الله،
0: وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قص لا يحيف عن الحق لسانه، وضوى هدى لا تخبئ شبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته،
1: ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. يا كريم
2: يا كريم، اللهم صلِّ وسلِّم.

السلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين.

0: الحمد لله بمحامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالربوبية والعظمة، إله لا ضد ولا ند ولا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وشرِّف وأنعم على هذا الحبيب المحبوب طب الأجسام والقلوب ومن إليه منسوب، صلوا عليه وسلِّموا تسليما. يقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، عرضوا أنفسهم للعقوبة من الله عز وجل بسبب ذنوب ارتكبوها، بسبب المعاصي، ثم أرادوا نيل القرب من الحق سبحانه وتعالى، فماذا يفعلون؟ قال الله تعالى: جاءوك، اقتربوا منك، توجهوا إليك، عظموك، فاستغفروا الله. عباد ظلموا أنفسهم، أساءوا مع الحق سبحانه، أذنبوا معه، من المفترض أن يرجعوا إلى الله، أن يأتوا إلى خالقهم، أن يعترفوا. قال: جاءوك يا حبيبي يا رسول الله. لماذا؟ لأنك المحبوب عند الله، لأنك الوسيلة إلى الله، من أجل أن يتطهروا بك، فأنت المطهر، من أجل أن تزكيهم يا حبيبي يا رسول الله فأنت المزكي، من أجل أن يتنوروا بك فأنت النور، من أجل أن يسري حالك الطيب المبارك إلى أحوالهم، فحينئذ يصح استغفارهم فاستغفروا الله. فهل يكفي؟ هل يكفي ذلك؟ لا يكفي، لا يكفي. ماذا يفعلون؟ قال: واستغفر لهم الرسول. لابد من أن تشفع يا رسول الله فيهم، فأنت المقبول، وبك يقبل كل من قبل، من كتب له القبول. واستغفر لهم الرسول، إذا تشفع لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، تجلى الحق عليهم بتوبته وبرحمته. ما قال تائبا ولا راحما، بل جاء إيش؟ بصيغة المبالغة لاسم الفاعل، يعني كثير التوبة، كثير الرحمة، لأنهم اقتربوا من الرحمة للعالمين، المقبول عند رب العالمين. من هذه الآية أيها الأحباب نستنتج نتيجة، بأن من أراد أن يقرب إلى الله عز وجل لابد أن يقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الباب. وأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يقبل. باب الله هو اختاره، هو الذي اختاره، خلاص. ولأنه عليه الصلاة والسلام قبلة الأرواح، قبلة الأرواح، فكما أن الله عز وجل جعل الكعبة المشرفة قبلة الصلوات، تريد صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أي صلاة تصليها نافلة فرض لابد أن تستقبل القبلة، ولو أتيت بشروط الصلاة وبأركانها وسننها وكل شيء،
1: أتقنتها تمام الإتقان ولكنك لم تستقبل قبلة، هل تصح الصلاة؟ طبعا الصلاة مرفوضة. لماذا؟ لأنك لم تستقبل قبلة. وكذلك جعل الله عز وجل قبلة الأرواح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جعله قبلة الأرواح. فمن أراد أن يقبل عند الله، من أراد أن تصح عبادته، فعليه بأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعله أمامه، يتبع في أقواله، في أفعاله، في أحواله. إذا اتبعه قبل عند الله، ليس لذات هذا الشخص المتبع، لا، بل لذات المتبوع، كما يقولون في العامية عندنا، من أجل عين تكرم مرجع عيون، يعني من أجل واحد يكرم هذه الخلائق كلها، كل الخلائق تكرم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وسيظهر ذلك يوم الحشر، الناس في شدة، في هول عظيم، الشمس تدنم رؤوسهم، العرق بعضهم يغمرهم، بعضهم إلى نصفه، بعض يطلبون النجاة، من يذهبون؟ يذهبون إلى سيدنا آدم عليه السلام، يقول لست لها، اذهبوا إلى غيري، نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. ثم يحولهم نبي إلى نبي آخر، إلى أن يحولهم سيدنا عيسى عليه السلام إلى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما يقول نفسي نفسي، بل يقول إيش؟ أنا لها، فهو حقا لها، يقول أنا لها، لها. ليش؟ لأنه يعرف أنه هو المقبول عند الله، ويعرف أنه هو بسببه تقبل الخلائق كلهم. فما أعظم حظنا بأننا الله عز وجل جعلنا من إيش؟ من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على رأسي وعين أي كل الأنبياء والرسل، ولكن من نحن؟ من أمة أشرف الخلق، الأنبياء كلهم يلذون بجنابه. لذلك من أراد أن يقرب من الله فعليه أن يقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أن يتصل برسول الله، فالرسول يوصله بالله عز وجل. كيف نتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جعل الله لنا سببا للاتصال بهذا النبي عظيما جدا. ما هو السبب؟ أن تتصل بمن اتصل بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، جعلنا نجلس في هذا المجلس المتصل بمن هو متصل، بمن هو متصل متصل متصل متصل بسلسلة هكذا إلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، سلسلة ذهبية، بل هي أغلى من الذهب، يقولون ذهبية لكي، لكن هي أغلى من الذهب، ولي عن ولي، ولي صالح عن صالح عن صالح، هكذا تقي عن تقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شدك أحسن من هيك؟ هل هناك أفضل من ذلك؟ أمر عظيم، نعمة عظيمة. فجعلوا لنا مجالس في هذا في هذه الدار، سبحان الله، مجالس اتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عليك الا ان تتادب، تجلس، تعلي مشهد، توسع مشهدك، توسع مشهدك، لا تلتفت، كل من يخذل لا تلتفت. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله سيدنا علي؟ امضي ولا تلتفت. خلاص، بعدين ايش حصل؟ نصر، فتح الله عليه خيبر، وفتح ما فتح عليه. وقد أكرمونا هؤلاء الرجال بعقد اجتماع عظيم في إيش؟ عند نبي عظيم، عند النبي هود عليه السلام. الزيارة المباركة التي هي مبنية على أساس قويم، هدفها أن يوصل العباد إلى رسول العباد وإلى رب العباد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هدف الهداية للناس. وصلونا إيش؟ بمن هو متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو متصل؟ سيدنا النبي هود، هو متصل، اتصل به بالنبوة وبالرسالة، وما أعطى الله وما أعطاه. ووصلونا من مجالس يعقدونها في تلك الزيارة، مجالس ذكر، مجالس تنوير، مجالس تذكير، مجالس تبصير، مجالس تطهير، فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها الاستغفار، فيها التضرع والدعاء، دعاء إلى الله عز وجل. فما علينا إلا أن نغتنمها، فرصة من الله عز وجل، وما يذهب إليها إلا من الذي دعاه الله عز وجل. بس إذا ذهبت ما تذهب بقوتك، لو شاء الله صرف ما أحد يأتي إلى هذه الدار أبدا، لا المتكلم ولا السامع، ولكن الله عز وجل هو الذي أحضرنا، وإذا شاء يحضرنا في تلك المجالس، هذا فضل من الله كله علينا، سواء حضرنا هنا أو هنا، كله من فضل الله عز وجل. فإذا ذهبت فاعلم أنك قد دعيت والله عز وجل يسرك فاشكر الله على هذه النعمة. كيف نشكر الله على هذه النعمة؟ نذهب بنيات التطهير، أن نطهر من الذنوب والعيوب، وإيش المغفرة للذنوب وصلاح أحوالنا وصلاح الأمة كلها. نحن إيش الذي يذهب نائب عن من لم يذهب، فتذهبوا بنية إيش الفرج عن المسلمين، كلهم إخوان، إنما المؤمنون إخوة. وأيضا نية رفع البلاء عن المستضعفين، أيضا شفاء المرضى، هداية الخلق إلى الحق، صلاح الدنيا والدين لنا ولأهلنا ولأولادنا والمسلمين. وننوي ما نووا الرجال، سيدنا الحي عمر إيش ينوي؟ يقول نويت ما نويت سيدنا الحي عمر بهذه النية، لأنهم هم نوينا هم أعلم بالنيات منا، فننطوي بهم وإيش وننوي ما نووه الزائرون من الصالحين منذ بدء الزيارة إلى الآن، ليش تحصل على خير كثير. إنما الأعمال بالنيات. ثم بعد ذلك نوسع المشهد ونحسن الظن بالله. لا تلتفت واحد يقول لك أنت من أنت، ويمكن أنت فعلت كذا كيف تقبل كذا. مهما أذنب توب إلى الله عز وجل، وهو الذي يقبل التوبة على عباده. قل يا عبادي الذي أسرفوا عن لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. قال الله يغفر الذنوب يكفي لك، قال جميعا، حتى ما إيش ما أظن أنه الذنب فلاني كبير، ولكن توب إلى الله بالصدق. وكم من إنسان عاصي مصر على المعاصي ذهب إلى تلك المنازل ثم عاد سبحان الله أدركته نفحة من النفحات فرجع تائبا صادقا من قلبه فصلح بقية عمره، فصلح بقية صار ما شاء الله من الصالحين كما يقولون. وكم من ولي ها هنا من هنا ولي، فكم عقبت ولاية في تلك الديار سبحان الله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. أراضي تتفضل على بعض كما أن الناس يتفضلون على بعضهم، أذلك الأراضي مختلفة. البيت الحرام ليس مثل أي مكان، الحجرة الشريفة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ضمت جسد أشرف الخلق، قال العلماء أشرف بقعة على الإطلاق، حتى بعضهم قال حتى أفضل من العرش. ليش ضمت من؟ ضمت أشرف الخلق، في أشرف من ذلك؟ لا والله أشرف مخلوقات، لا ما أعظم منه إلا الله سبحانه وتعالى. فلنذهب بنياتهم ونوسع المشهد إن الله عز وجل كريم رحيم، ما يخيبنا وما دعانا إلا ليكرمنا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مقبلين بالكلية عليه، فهو المتفضل وهو المنان وهو الذي أحضرنا وهو الذي جمعنا. لو حاسبنا على أصغر ذنب من ذنوبنا لم يأتي بنا إلى هذه الدار. إيه والله إيه والله، ولكن بما أنه من علينا صار لنا طمع به سبحانه وتعالى، هو الذي أطمعنا سبحانه وتعالى، هو الذي حلم علينا وله تكرم. فالكريم هو الكريم المنان، خلق الخلق ليربحوا عليه لا ليربح عليهم، هو غني عن العالمين. فنوسع المشهد ونحسن الظن ونستشعر ونذكر قوله تعالى، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قوله يرويه عن الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فما نظن بك يا رب ما نظن بك إلا كل خير يا رب. فأنت الرحمن وبالرحمة التي أرسل بالنبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة الذي جعلته رحمة مهداه، وقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداه، قلت عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إلا رحمة للعالمين، فبه فارحمنا به فارحمنا به فتب علينا به فاغفر لنا به فأصلح قلوبنا به فأصلح أولادنا به أصلح الأمة به اكشف الغمة. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. صلي وسلم.

ارضى منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى اصحاب المصابيح.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.

العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض.

وصفي من الأقدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

والجاهلون في الصفات، فاستقر فاطر والزمر والرعد ثم الذاريات. وفي طريق هذا الأريب يكثر لربه دعوات، يجعل لربه رحلته ونزلته والحركات، من بعد إذن أبويه ونفقات العائلات، فيطمئن خاطره من الهموم بالفانيات. يفكر لماذا قد خلق فيشتغل بالصالحات، يطبق الإسلام في نومه وأكله والصلاة، فإن دين المصطفى برامجه مخططات، لكل مسلم في ملاء أو في خلاء طول الحياة، كيف يبيع كيف ينام كيف الصلاة كيف الزكاة. وبعد هذا الانتفاع يعرف أمور ثانيات، يزداد علم في كل يوم يقرأ بدايات الهدات، وهكذا حتى يصير يهدي الرعايا والرعاة، عائلته رعيته فهم أهم الواجبات، واجب خروج للجهاد من كل فرقة طائفات، فتتفقه وتعود تفقه المتخلفات، فالفقه قسم الخارجة تنزل عليها البركات، فتنشرح صدورها لما دعت مع الدعاة، وتعتبر وتفتكر كم وهب الله هبات، خلقها من العدم غمرها بالنعمات، جعل لها ما في سماه وأرضه مسخرات، ثم أتم نعمته بدين خير الكائنات، عسى يديم هذا النعيم بموت حسن الخاتمات، قال بذا قوم كبار وصدقته التجربات، فلا يعود من خرج إلا على أحسن صفات، من كل مخلص للإله ما له طمع في فانيات. وقال قوم إن المراد بالطائفات الباقيات، تخلفوا يتفقهون عند النبي زين الصفات، ففقهوا المجاهدين عند الرجوع من الغزات، والحكم هذا مستمر عند الفريقين الهدات. يا مسلمين هذه فصول تشرح شؤون ظاهرات، أما ترون ما دهى الإسلام في كل الجهات، وسلط الله العدا على الفئات المسلمات، تكاتفت عليهم كل الشعوب الكافرات، كما أتى عن النبي مثل قصاع الآكلات، لأنهم صاروا غثاء كما غثاء السائلات. هذا جزاء من سلكوا في الطرق المختلفات، وأهملوا مخطط القرآن في المعاملات، وحكموا بغير ما أتى لنا في البينات، بمثل قانون وعرف وتابعوا أشقى الشقات، فمن حكم بغير ما أنزل إله الكائنات، فسق ظلم كفر كذا أنزلها في المائدات، نعوذ بالله العظيم ونسأل الله النجاة. يا ربنا يا ربنا يا رب كل الكائنات، اغفر لنا ذنوبنا وأهدنا طرق النجاة، ونجنا من كل سوء في الدار ذه والآخرات، وانصر بنا شرع الرسول ودمر القوم الطغاة، وعافنا من البلايا ظاهرات وخافيات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وآله وكل الصالحين عد كل شيء في الكائنات مع

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: دحين خذلنا احنا المسلمين، قال اخرنا احنا الدين. هذا ايش معناه اخرنا احنا الدين؟ ان كان له معنيين، ان كان اخرنا احنا الدين لما ان ما امتثلنا الاوامر ولا اجتنبنا النواهي ولا سرنا في الطريق، سواء اخرنا احنا الدين، لان الله يخاطبنا يقول يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. هل نصرنا الله ونصرنا الشيطان؟ نتامل نجتمع على ايه؟ هذا وادي حضرموت ما بدا سمعنا ناس يجتمعوا، لا في سيئون ولا في تريب، يجتمعوا على امر قالوا ذا منكر، بنتعهد على ان نتركه. ناس تاركين واجب بنتعهد على ان نتركه. بناتنا عرايا في الازقه، ونسانا يدخل ثيابهن الى فوق الفخذ حقهن. ورانا احنا في الحاله هذه وين التعاون على البر والتقوى؟ نعم، نتعاون على الاثم والعدوان. اذا دعي الشيطان شرح في نساء لعبت بي، تدري في المداره بي، تدري في مداره الشيطان، الشيطان ينعش وفرته فيها، مين يجوز هذا؟ هذين تعاونوا على خالفوا قول الله. ربي قالهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ذي لك أخذ بنا نتعاون على البر والتقوى، وين اللي نتعاون على الإثم والعدوان؟ ما نقلب ربنا، ما نقلب نبينا، ما نخالف شرعنا. وما كان لمؤمن، هذا ربي يقول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره. إذا قضى ربك أمر، شو أصحاب رسول الله؟ لكن ما شفنا السير، ما ولا شرفنا احنا إلى العرب، ولا رفعنا احنا إلى العرش إلا دين الإسلام. ولا كنا ما لنا خبر، كان ولا في البادية وفي مكة وفي شعابها قفل جمال وقفل إبل وقفل الغنم. لكن لما جاهد الحبيب وجاهد في الله حق جهاده، رفع العرب إلى منزلة عالية واستولوا على الشرق والغرب. ما بقي كافر في وقت سيدنا عمر بن الخطاب إلا وسلم الجزية للمسلمين. شو التراجم؟ وإذا رفعكم الدين وأخركم، رفعكم الدين إلى أعلى عليين. بل نحن لما رحنا قفى الفانيات، قفى الشهوات، قفى بطوننا وقفى فرودنا، والعياذ بالله، وصرنا نتحاسد. يا من رحنا دين الإسلام بالحسد.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: هي سيدة من سيدات قريش وواحدة من السابقات إلى الإسلام. عاشت مع زوجها في مكة وتطوعت أكثر من مرة كي تخطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها، فكانت خاطبته إلى سودة بنت زمعة وإلى عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وعندما توفي عنها زوجها فكرت في أن تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتعيش ضمن زوجاته وتبعث معهن يوم القيامة، ثم بقيت في خدمته في حله وترحاله، وكانت معه يوم فتح مكة ويوم حنين. إنها خولة بنت حكيم الصحابية الجليلة والمرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم. هي خولة بنت حكيم بن أمية بن الحارث بن الأقوص بن مرة من سليم، كانت تدعى خويلة أيضا، وكانت تكنى بأم شريك. تزوجت خولة من الصحابي الجليل عثمان بن مضعون من بني جمح القرشي، وولدت ولدين هما عبد الرحمن والساب، وبه كانت تكنى كما كان يكنى به أبوه. وقد أسلمت خولة بنت الحكيم مع زوجها عثمان بن مضعون قبل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في دار الأرقم، فكانا من السابقين الأولين إلى الإسلام. وعندما اشتد إيذاء قريش للمسلمين وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى الحبشة، هاجر عثمان وابنه السائب مع المهاجرين. وقد تفاوتت الآراء في هجرة خولة إلى الحبشة، فمن قائل أن عثمان بن مضعون خلف وراءه زوجته خولة في مكة وهاجر مع ابنه فقط، ومن قائل إنها هاجرت مع زوجها وابنها لأن القاعدة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم هي أن يصحب المتزوجون زوجاتهم معهم في هجرتهم البعيدة تلك، وهذا هو الأرجح. وعندما أسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما ظن المهاجرون إلى الحبشة أن الإسلام قد انتشر في مكة كلها، فرجع أكثرهم، وكان من بين العائدين عثمان بن مضعون زوج خولة بنت الحكيم وابنها السائب رضي الله عنهم. وقد دخل في جوار الوليد بن المغيرة، وفي العام العاشر للبعثة النبوية توفيت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بعد زمن قصير على وفاة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمي عام رحيلهما بعام الحزن. وقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم بيته وأقل الخروج منه، ولمحت خولة بنت الحكيم رضي الله عنها آثار الحزن والهم بادية على الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحدثت معه في أمر زواجه قائلة: يا رسول الله، كأني أراك قد دخلتك خلة لفقد خديجة. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، كانت أم العيال وربت البيت. فقالت خولة بنت حكيم: أفلا أخطب عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، فإن كن معشر النساء أرفق بذلك. وذكرت خولة للنبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكانت رفيقة دربها في الهجرة إلى الحبشة، توفي عنها زوجها وهو عائد إلى مكة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليها في شيخوختها. ومضت خولة إليها في شعب بني عامر فخطبتها عليه، كما خطبت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما والتي كانت صغيرة السن، فبقيت في بيت أبيها، ولم يتزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد هجرته إلى المدينة المنورة، فيما دخلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها بيت النبوة ترعى شؤونه وتقوم على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وابنتيه أم كلثوم وفاطمة. وهكذا قامت خولة بنت حكيم رضي الله عنها بمهمة التوسط من أجل هذا الزواج الجليل، فكانت خاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تأثرت لمصابه في فقد خديجة وتألمت لألمه، فبادرت بشجاعة من أجل إخراجه من دوامة أحزانه.

وعندما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه بالهجرة إلى المدينة المنورة، كانت خولة بنت حكيم رضي الله عنها وزوجها وأولادها من أوائل المهاجرين. فقد هاجر آل عثمان بن مضعون رجالهم ونساؤهم، ولم يبق منهم بمكة أحد حتى غلقت دورهم. وقد كافأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بذلوا في مكة، فخط لهم دورهم في المدينة تقديرا وحبا بهم. وعاشت خولة مع زوجها عثمان في البيت الذي اختطه لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن عثمان كان يميل للتبتل والبعد عن النساء والعزوف عن الدنيا بعدما ملأ الدين الجديد قلبه بحلاوة الإيمان، حتى أنه جاء مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، أريد أن أختصي وأسيح في الأرض. فقال له صلى الله عليه وسلم: أليس لك في أسوة حسنة؟ فأنا آتي النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر، إن خصاء أمتي الصيام. فقال عثمان: يا رسول الله، إني لا أحب أن ترى امرأتي عورتي. قال صلى الله عليه وسلم: ولما؟ قال: أستحي من ذلك وأكرهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا، وأهلي يرون عورتي وأنا أرى ذلك منهم. فقال ابن مضعون: أنت تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: فمن بعدك، أي ليس بعد حيائك حياء. إلا أن عثمان رضي الله عنه كان دائم الصيام والقيام والزهد في الدنيا، حتى ساء حال زوجته خولة بنت حكيم، وتركت هي الأخرى الدنيا وزهدت فيها، فلم تعد تعتني بزينتها ولا بمظهرها. ودخلت يوما على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة، فقلنا لها: ما لك؟ فما في قريش أغنى من بعلك. فقالت خولة: ما لنا منه شيء، أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أبز هيئة خويلة. فذكرنا له ما قالت، فلقي النبي زوج خولة فقال له: يا عثمان بن مضعون، أما لك بي أسوة؟ فقال: بأبي أنت وأمي وما ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: إني لأفعل. قال: لا تفعل، إن لعينيك عليك حقا، وإن لجسمك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فصلي ونم وصم وأفطر. قال الراوي: فأتت خولة بنت حكيم نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عطيرة كأنها عروس، فقلن: ما؟ قالت: أصابنا ما أصاب الناس.

إلا أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه لم يعش طويلا بعد ذلك، فقد وافته المنية في شعبان على رأس 30 شهرا من الهجرة، وكان أول مهاجر يتوفى في المدينة المنورة. ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وهو ميت. قالت عائشة: فرأيت دموع النبي تسيل على خد عثمان. وقد جاب عليه الصلاة والسلام نواحي المدينة وأطرافها، حتى إذا جاء موقع البقيع قال: أمرت بهذا الموضع الذي يقال له الخبخبة أو بقيع الغرقد. وكان عثمان زوج خولة أول من دفن بالبقيع من المهاجرين، بعد أن صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على شفير القبر حتى دفن، ثم وضع حجرا عند رأسه وقال: هذا علامة قبر يدفن إليه، يعني من مات بعده. وعاشت خولة بنت حكيم رضي الله عنها بعد زوجها عثمان في المدينة المنورة، تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وفكرت مرة في أن تكون حلالا للنبي فتعيش كواحدة من زوجاته في الدنيا وتبعث معهن في الآخرة، فوهبت نفسها له، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهبتها، فلم تنل شرف هذه المنزلة السامية. تقول السيدة عائشة: كنت أغار على اللواتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أما تستحي امرأة أن تهب نفسها لرجل؟ حتى نزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ورغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب لهبة خولة بنت حكيم رضي الله عنها، إلا أنها لم تفارقه في حله ولا في ترحاله، فقد بقيت في خدمته وكانت معه في يوم الفتح الأكبر، يوم فتح مكة. وفي غزوة حنين التي أرادت النيل من كسرة شوكة المسلمين بعد دخولهم مكة المكرمة، لكنها تكللت بالنصر بعد تخاذل واضطراب وارتباك. وفرحت خولة مع المسلمين بنصر الله تعالى، وعندما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حصار الطائف الذي استمر 17 يوما، توجهت مع جيش المسلمين ورابطت أيام الحصار. يقول ابن هشام في كتابه السيرة النبوية: قالت خولة: يا رسول الله، أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلى بادية بن

قد قلته. فقال: أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فأذن عمر بالرحيل. ومما يذكر لخولة بنت حكيم رضي الله عنها ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين لجأ إليها في سداد دينه، على ما رواه أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل من الأعراب بعضا من تمر الذخرة، وتمر الذخرة هو العجوة، فرجع به رسول الله إلى بيته والتمس التمر فلم يجده، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي فقال: يا عبد الله، إن ابتعنا منك جزورا بوسق من تمر الذخرة فالتمسناه فلم نجده. فقال الأعرابي: واغدراه. فزجره الناس وقالوا: قاتلك الله، أيغدر رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. فردد ذلك مرتين أو ثلاثا، فلما رأى الأعرابي لا يفقه عنه قال لرجل من أصحابه: اذهب إلى خولة بنت حكيم بن أمية فقل لها: رسول الله يقول لك: إن كان عندك وسق من تمر الذخرة فأسلفيناه حتى نؤديه إليك إن شاء الله. فذهب الرجل إليها ثم رجع فقال: نعم هو عندي يا رسول الله، فابعث من يقبضه. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل: اذهب به فأوفيه الذي له. فذهب به فأوفاه الذي له. فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه فقال: جزاك الله خيرا، فقد أوفيت وطيبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك خيار عباد الله عند الله يوم القيامة، الموفون المطيبون. وقد كان لخولة بنت حكيم رضي الله عنها من هذا القول نصيب.

0: ومن الطبيعي أن تروي خولة بنت حكيم رضي الله عنها بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي رافقته في حله وترحاله. فعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نزل أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه، وفي رواية: حتى يضعن منه. وعن خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو محتضن أحد ابني ابنته وقال: إن الولد مبخلة، مجبنة، مجهلة، محزنة. وفي رواية: إنكم لتجنبون وتبخلون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان الله تعالى. رواه الترمذي والطبراني، والترمذي وأحمد في مسنده. لم تذكر كتب التراجم والسير تاريخ وفاة خولة بنت حكيم رضي الله عنها، كما لم تذكر لها أخبارا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ذكر أن ابنها السائب شارك في حروب الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واستشهد في معركة اليمامة وله من العمر 30 عاما. أما خولة بنت حكيم رضي الله عنها فقد خلد تاريخ عهد النبوة ذكرها في قائمة الصحابيات الجليلات، باعتبارها المرأة التي وهبت نفسها للنبي ووقفت على خدمته في غير شأن من شؤونه، متمثلة قيم الحرص والإخلاص وحسن التصرف وحسن التأدب في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى. أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
3: من أشرف الأعمال والعلوم للمسلم الحريص والمنهوم،
4: صلى الله على محمد
3: وطالب لرحمة الرحيم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. اغتناما للإجازة الصيفية ومساهمة في نشر الخير بين أوساط المجتمع وحفاظا على أبنائنا، تعلن إدارة الدورات بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية 30 بمسجد التقوى بعيديد بمدينة تريم لطلاب المدارس لهذا العام 1448 للهجرة للفترة من 12 من شهر محرم الحرام إلى 22 من شهر صفر. يبدأ التسجيل يوم 2 السابع من شهر محرم. وفق الله الجميع لكل خير. صادر عن إدارة الدورات بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم.
3: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
4: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: خير وطفنا وعافية إلى حضرة النبي.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صحبه. الفاتحة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول، وهذا عام جديد قد أقبل، نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفاء. يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول، وهذا عام جديد قد أقبل، نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بسوء، والاشتغال بما يقربنا إليك زلفاء. يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا.

الكريم وكريم جودك العميم المعول. وهذا عام جديد قد أقبل، نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه، والعون على هذه النفس الأمارة بسوء. والاشتغال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وأن تغفر لنا ما مضى وتحفظنا فيما بقي يا أرحم الراحمين. اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم نعمل في ابتدائها عملا يقربنا إليك زلفى غير تضرعنا إليك، فنسألك أن توفقنا لما يرضيك عنا

عددك، ونسألك إتمام ذلك علينا بفضلك ورحمتك. اللهم إنا نسألك خير هذه السنة المقبلة، يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها، ونعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها. ونرغب إليك أن تحفظ علينا فيها ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وتوفقنا فيها إلى ما يرضيك عنا في معادنا. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنك قديم، وهذا العام جديد قد أقبل، وسنة جديدة قد أقبلت، نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها، ونستكفيك فواتها وشغلها، فارزقنا العصمة من الشيطان الرجيم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، مطلعا على عوراتنا، من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيسه منا كما آيسه من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما حلت بينه وبين جن مغفرتك، إنك قادر على ذلك وأنت الفعال لما تريد. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مستمرا، حمدا لا يضبطه عد ولا يحصره احد، على نعمه الجسيمه وعطاياه العظيمه وهباته الجزيله وعوائده الجميله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باب الشفاعه العظمى وسيدها الارض والسماء، الذي تنحل بذكره عقد النوائب، وتصرف بوجهته جميع المصائب، صلاه يندفع بها عن الاجسام والقلوب كل امر مرهوب، ويذهب بها الكرب من كل مكروب. اللهم إنا قد مددنا أيدي افتقارنا في ليلنا ونهارنا، متوسلين بك إليك، وطامعين فيك وفيما لديك، وراغبين فيك وفيما عندك. ووصفنا كما تعلم هو العجز والضعف، وظننا فيك كما علمت ظن جميل بك، والرغبة التامة فيك، وليس لنا معول في شأن كل إلا عليك، ولا طمع إلا فيك. وقد استقبلنا عام جديد تصرفنا فيه أقدارك، وتحركنا فيه إرادتك، وقدرتك الباهرة وحكمتك العظيمة أظهرت في وحكمتك العظيمة أظهرت في خلقك شؤون وهم بأمرها لا يعلمون، ونحن ممن تصرفنا فيه أقدارك ويحكم علينا اختيارك. وقد مددنا كف الابتهال إليك، وعولنا في مطالبنا كلها عليك، وقدمنا في وجهتنا أشرف الوسائل إليك، وقد أطمعتنا معاملتك لنا فيما مضى من أعمارنا أن تبقي سترك الجميل علينا، ومددك الوافر لدينا، وأن تبدي في أجسادنا وقلوبنا وجوارحنا قوة ناهضة، وهبتها الأقوياء من خاصة عبادك، نتنعم بها في مظاهر أجسامنا ومظاهر أرواحنا، وتهب لنا بها انشراحا في صدورنا، وقوة في يقيننا، وثباتا في ديننا، وصلاحا في سريرتنا وعلانيتنا، وجدد لنا في كل طرفة عين سرورا بطاعتك، وانشراحا بما فيه رضاك، وأذهب عنا كل هم وغم وضيق صدر وحزن، واجعل علينا واقية من حفظك ورعايتك، تقينا جميع الأسواء وجميع الهموم وجميع الأكدار، واجعل عين عيناتك ملاحظة لنا في كل نفس ونظر.

0: نظر رعايتك مصاحبا لنا في كل حين، واجعل علينا وقية منك في جميع أطوارنا في ليلنا ونهارنا وعشيتنا وبكارنا، تحول بيننا وبين كل كدر وهم وخطب ألم. اللهم ارحم تضرعنا وابتهالنا، واقبل توجهنا في كل أحوالنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا درك الهالكين أدركنا. اللهم اجعل هذا العام الجديد مفتتحا بالفرج العاجل واللطف الشامل لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اجعل هذا العام الجديد مفتتحا بالفرج العاجل واللطف الشامل لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اجعل هذا العام الجديد مفتتحا بالفرج العاجل واللطف الشامل لنا وللمسلمين أجمعين. وابسط فيه يا ربي بساط رحمتك الخاصة على عبادك أجمعين رحمة يذهب بها القحط والقنط والهم، وأبقي يا ربي أعوامنا المستقبل في مسرات وأفراح وسرور وانشراح، نلتقط من تلك الأوقات صفو عيشها ونعيم أنسها. اللهم عجل بالفرج وافتح كل باب مرتج، يا من لا يزال باب عطائه مفتوحا وغامر فضله ممنوحا. ليس لنا سعي يوجب الإدلال عليك ولا عمل صالح نقدمه بين يديك، وها نحن ولا بوصف افتقارنا أظهرنا خفي أمورنا رغبة في حنانيك ولطفك، فتعطف علينا يا عطوف وتحنن علينا يا حنان، واجعل العام القابل من أبرك الأعوام علينا وعلى المسلمين وأشرفها، واجعلنا فيه من أسعد الناس بك وأوجه الخلق لديك. واغفر يا ربي جناياتنا وتقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا، وبارك في أوقاتنا وساعاتنا وحركاتنا وسكناتنا. وصلي وسلم يا ربي على أشرف خلقك وأكرم عبادك سيدنا نور قلوبنا محمد صلى الله عليه آله وسلم، وهب لنا به كمال الإيمان بك وكمال العفو والعافية وكمال التوفيق لما تحب وترضى. اللهم بوجهات هذا الوجه المليح وسر هذا العبد المقرب عجل بكمال الفرج وزوال الضيق والحرج، ويسر ما تعسر وحل من عقد، وأصلح السريره منا والعلن، وأذهب عنا الهم والحزن. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أذهب عنا وعن أمة حبيبك محمد الهموم والغموم، وبلغنا من رضاك وعفوك ونصرك وتأييدك وحفظك وكلاءتك ما نروم وفوق ما نروم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: حضرة النبي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل البيان شمسا لأفلاك العقول، ونصب البلاغة جسرا لإدراك الأصول، وفجر من ينابيع الحكمة بحارا تفيض بالهدى والقبول. نحمده سبحانه وتعالى حمدا يستغرق الماضي والمستقبل ويستوعب العاجل والآجل، حمداً يليق بجلال ذاته وعظيم سلطانه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزكيان العاطران على من أوتي جوامع الكلم ونطق ببدائع الحكم، فكان قوله فصلاً ورأيه عدلاً وطبعه سمحاً، سيدنا ومولانا محمد الخاتم لبداية الأنبياء والفاتح لنهاية الأولياء، الذي أشرقت بنور دعوته ظلمات النفوس وتزينت ببيان شريعته عروش القلوب والرؤوس، وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين معادن التقوى ومصابيح الدجى، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين حملوا راية الهداية شرقاً وغرباً وساروا في مساق الحق سلماً وحرباً، والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، وما جرى ماء في الأنهار، وما سجع قمري على الأشجار. أيها المحفل النوراني المهاب، أيها العلماء الأجلاء الذين هم مصابيح الأرض وأوتاد البلاد، أيها الدعاة الفضلاء الذين تحملون هم الأمة على عواتقكم وتبذرون بذور الخير في مشارق الأرض ومغاربها، أيها الضيوف الأكارم الأوفياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم ومرحباً في رحاب دار المصطفى بتريم، هذه الدار التي أسست على التقوى من أول يوم، فصفى للسالكين فيها الشرب وصفى للمحبين فيها القرب، بلد طاب غراسها وتسامى في مدارج النبوة أساسها، تريم الغناء مأوى العلماء ومطلع الأولياء ومعدن الصفاء. نلتقي في هذا الوقت الشريف من مغرب يوم الاثنين في هذا الملتقى الذي يتنزل في عامه هذا منزلة النور من الضياء، ليعالج قضية هي روح الدعوة وقاموسها وعنوان الهداية وناموسها، حيث يتألق الملتقى تحت عنوان بليغ المبنى عميق المعنى، ألا وهو القول البليغ مقوماته ومقاصده ومساقاته. فالقول حياه، والبلاغة نجاه، والمساق حكمة وتوفيق من رب السماوات. أيها الأحبة، وإن خير ما تستفتح به المحافل وتتنزل به الرحمات والفضائل آيات من الذكر الحكيم تشرح الصدور وتضاعف الأجور، فليتفضل السيد عبد الله بن عمر بن محمد بن حفيظ ليشنف الآذان ويملأ الأركان بنور التنزيل والفرقان، فليتفضل متوجا بالقبول.

صدق الله العظيم، فتح الله عليك وزادك نورا. أيها الحفل الكريم، للإيمان لغة لا تفهمها إلا القلوب الصافية، وللإعظام نفحات تطوف بأرواح المحبين في مدارج السمو والجمال. نصل معكم الآن إلى الإنشاد الروحي لنشنف الآذان بقصيدة فريدة تفيض بجلال المديح وعذب الثناء، حيث تلتقي عذوبة الصوت بروعة المعنى. يلقيها المنشد محمد حداد حامد الكاف، فليتفضل.

0: أحسنت وأحسن الله إليك، حفظ الله هذا الصوت الشجي. أيها الحضور الأوفياء، إن للبيوت أبوابا وللديار أربابا، وللترحيب في دار المصطفى حفاوة تفوق السحاب انسكابا. والآن مع كلمة تفيض ودا وترحابا، وتفوح مسكا طيابا، يلقيها نيابة عن إدارة دار المصطفى الشيخ الفاضل عمر بن حسين بن عمر الخطيب، فليتفضل مأجورا ومشكورا.
1: اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، برحبا بالسادة الفضلاء وبالعلماء الأجلاء وبالدعاة الناصحين وبالحضور جميعا. نرحب بأنفسنا كلنا في حضارات حضور مصلى أهل الكساء مع هذه الهمم العلية والمقاصد السنية والأهداف العالية الغالية. ذكرني هذا الموقف بعض مشايخنا، غاب عن البلد سنين عديدة بجسمه وروحه فيها، وبعد أن جاء إلى البلد دخل يوما ونحن ندرس في قبة يوم إعلامة الإمام محمد بن عمر أبي مريم رحمه الله تبارك وتعالى، فطلب منه الناظر على تلك المعلامة الحبيب محمد بن علوي العيدروس رحمه الله أن يتكلم، فنظرت إليه فإذا هو قد استعبر وغرورقت عيناه بالدموع، وقال: لست أهلا بأن أذكر هذا المكان، فكيف أن أدخل فيه، فكيف أن أتكلم فيه؟ هذا مصلى أهل الكساء. الحمد لله على فضله، والحمد لله على جوده وكرمه، وأن أحضرنا محاضرهم وأشهدنا مواطنهم وأماكنهم. هذه الأسس التي قامت عليها مثل هذه الملتقيات، قامت على ترسيخ القدم وتقوية الأخوة وتيسير الارتقاء وتحقيق النقاء واتضاح المهام في الحاضر والواقع. هذه المعالم العامة التي تقام وتؤسس على أمثالها هذه الملتقيات المباركة. في هذا الملتقى يكون معنا القول البليغ، وما أدراك ما معنى قولا وما معنى بليغا. فالقول أمر عظيم، وكونه بليغا أمر أعظم. يتكلم الملتقى ويوصل بأهدافه إلى مقوماته ومقاصده ومساقات إيراده، شؤون رتبها الحبيب صلى الله عليه وسلم وجعل لها نظارة ونظرة. فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، وفي رواية: نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فهي تتمحور على ثلاث مراحل. أول مرحلة: السماع للمقال، السماع للقول البليغ. ثم بعد ذلك الوعي التام، الوعي التام والاستيعاب الكامل، ذلك الوعي الذي فاز بأصله وفصله وفرعه، واستمد من جاء بعده من بعده سيدنا علي بن أبي طالب عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: وتعيها أذن واعية، قال: اللهم اجعلها أذن علي. فلم يزل ذلك باب مدينة العلم يستسقى منه وعبره وبمسالكه ذلك الوعي المبارك. فقام هذا الملتقى في هذا العام على هذا المعنى، لكي نسمع ونتلقى ونستفيد، ثم نعي ونستوعب ونفهم، ثم نؤدي بلسان الحال وبلسان المقال كما سمعنا، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فكان البلاغ أساس لكي ينتشر الخير ويعم النور في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم أن يكون المتكلم خير من السامعين. فلقد جئت مرة من المرات إلى شيخنا وقلت له: ما هو المشهد الذي يشهده الطالب أو الداعية أو المعلم أو الذي يؤم بالناس عندما يؤم بالناس وهو يعتقد أنه أصغرهم وأنه أحقرهم في نفسه، أنه أحقرهم وأنه أشدهم ذنوبا؟ فقال: يتقدم امتثالا لأمر الشرع وبأدب الشرع، يتقدم امتثالا للأمر وبأدب الشرع فيحظى بهذا المشهد العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البر بمشايخنا أحياء وأحياء. هذا الملتقى يسطر معاني من معاني تقوية الإيمان ورسوخه، تقوية اليقين وثباته، ويقوم معاني من معاني مفاهيم الإسلام، الشؤون الحلال وشؤون الحرام، بل شؤون الأفضل، شؤون الأتقى، الأنقى، الأحوط للإنسان في دين الله تبارك وتعالى. هذا الملتقى يوصل بأربابه إلى يفاع الإحسان وكيف يعبد الرحمن حتى كأننا نراه سبحانه تبارك وتعالى. فهو القائل في حديثه القدسي: ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضته عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحاضرين بالقلب والقالب والروح والمعنى في معاني ما يلقى علينا في هذا الملتقى، وفي معاني ما يصاغ إلينا على قلوب وألسنة رجالنا ومشايخنا وسلاسل إسنادنا، وأن يجعلنا من خير من يعمل ومن خير من يتبع، في خير ولطف وعافية، والحمد لله رب العالمين.
0: جزى الله الشيخ عمر على هذه الكلمات الجميلة. أيها الأفاضل، لأن العلم رحم موصولة بين أهله، ولأن الدعوة إلى الله قاسم مشترك يجمع القلوب على صعيد واحد، فقد وفد إلى هذا الملتقى المبارك جهابذة أعلام ومصابيح ظلام وفحول بيان، رحلوا من مواطنهم ليحلوا في قلوبنا، حملوا معهم روائح بلادهم وأشواق عبادهم، ليشاركون في هذا المحفل هم الدعوة المحمدية وبلاغة الكلمة النبوية. نستمع الآن بقلوب واعية وأذان صاغية إلى كلمات الضيوف الوافدين الأجلاء، يبتدئها القادم إلينا من بلاد الشام المباركة، ديار النور والبركة وأنفاس الصالحين، فضيلة الشيخ الداعية محمد ياسر بن محمد خير القضماني، فليتفضل.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أقف بين أيديكم وبنظر سادتنا نستلهم ما يصلح قلوبنا ويطهر أفئدتنا، فوالله ما جئنا إلا لذلك. وكيف لي أن أذكر ما يعلم أو يعرف أو ينبه على شيء غاب عنكم؟ إن هذه المدرسة هي المدرسة الرائدة التي نقبس عنها ولا نزال، وقد أكرم الله سبحانه وتعالى هذه البلدة برقة الأفئدة بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وغزارة دمعتها. إنا نقبس ولا نزال من حرارة دمعتها ورقة قلبها، وقد جمع الله سبحانه وتعالى على لسان خليله ومصطفاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. فهنيئا لنا

بهذه الصلة وهذا الاجتماع في سطر واحد كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما حل سيدي الحبيب عمر جزاه الله عنا خيرا في إحدى زياراته حدثته عن بعض من تأثرنا بهم وكان منه تربية خاصة، فقال نزوره. وعندما زار هذا الشيخ الفاضل فوجئ شيخنا بقول أستاذنا سيدي الحبيب عمر: نبغى الإجازة. كانت مفاجأة من ذلك الشيخ أن هذا العلم الذي أعطى ولا يزال هذه الإجازات وينهل الناس منه يطلب الإجازة. من ذلك الوقت تأكد لدينا أنها مدرسة تحثنا دائما على مزيد من الطلب ومزيد من الرغب ومزيدا من الرغبة في الخير، ولا يقف عند حد. هذا هو الذي ميز هذه المدرسة، أنها تنشد دائما الزيادات، الترقي في الدرجات، النهل من الوجوه هنا وهناك. يأتي هذا الملتقى ليتدارس فيه وجوهه مسألة مهمة تشغلنا في بلادنا كلها، وهذا ما حدا بي أن أحضر وأنا في غاية الشوق. كيف نتعامل مع هذا الأمر لتكون الحكمة هي رائدونا، وليكون النهل من حكمتهم نبراسا لنا؟ تتطلع النفوس وتشرئب الأعناق للحكمة اليمانية، لأنهم يتكلمون ويتدارسون ويطرحون ويرجحون ويختارون، ثم نجد دائما في الخاتمة الكلمة الجامعة النافعة النازعة، تبرد على قلوبنا وتقوم مسالكنا، فنرد بعد ذلك ونصدر عن هذه البلدة المباركة بمنهج نتابع فيه مسيرتنا. وقد اتجه الناس ولا يزالون لقطرنا ولمصر بخاصة، وإذا اجتمعا كان تأثيرا على بلادنا كلها. فالمقوم والموجه والمربي هذه الأرض الطيبة جمع الله ببيان وجوهها وجوهنا في كل جهة، وسلمنا وسلم بلادنا من كل سوء، وحفظنا وحفظ علينا إيماننا وعقيدتنا. ونسأله سبحانه وتعالى، وقد جمع بيننا وبين اليمن، أن يجمع بيننا وبينهم دائما على ما يحب ويرضى، ويدفعنا إلى مواصلته هذا السير، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: بعد أن هبت نسائم بلاد الشام، ننتقل إلى تونس الخضراء، بلاد القيروان والزيتونة والعلماء. يتفضل الشيخ وليد بن فرج عطية لإلقاء كلمته مثابا مأجورا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بدعوة كريمة قد تجددت من القائمين على دار المصطفى باليمن تريم، على رأسهم سيدنا مولانا شيخنا العلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. جاءتنا هذه الدعوة لنشارك، فالحمد لله الذي يسر هذه الدعوة، فجاءت المشاركة من 9 من القائمين والمدرسين في مدرسة زيتونية ليس لهم مقصد إلا جمع كلمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلاقة بين حضرموت أو المدرسة البعلوية والمدرسة المغربية الشاذلية هي علاقة قديمة، بل نحن امتثلنا لتلك القصيدة الكبرى التي جاءت عن ذلك السيد الكريم عندما اجتمع في الحس لا في المعنى مع الفقيه المقدم، أو ما تصحي الفقيه المقدم على قول أهل تريم. ما تصير هذه بلاغة ولا يصير قول بليغ، فإذا قلنا فقيه ومقدم صلي على رسول الله. اجتمع هذا السيد الكريم بصاحب تلمسان أبي مدين الغوث ليكتب لنا أو لنتمثل نحن قصيدة اسمها ملذة العيش إلا صحبة الفقراء. هم السلاطين والسادات والأمراء، فاصحبهم وتأدب في مجالسهم، وخلي حظك مهما قدموك ورا، واغتنم الوقت واحذر دائما معهم، واعلم بأن الرضا يختص من حضر. ولذلك حضرنا لأننا فهمنا أن الرضا يختص من يحضر. وهذا الحضور لنشارك في موضوع هو من أصل الدعوة إلى الله، لأن احنا اليوم موضوع القول البليغ هل هو يتعلق بالسياسة؟ يتعلق بالدعوة إلى الله، يتعلق بالدين، يتعلق بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المقدمة هذه ليس في بيان مقاصده ومسقات إيراده ومفهومه، لأنه من أراد أن يتابعنا غدوة بعد غدوة فهذا الأمر معروف، لكن القول البليغ المقصد منه كيف يمكن أن نرفع راية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأمن والأمان والسلم الاجتماعي خاصة في العصر الحاضر. لما؟ لأنه عندنا مساقين، احنا مساق قديم، طريق قديم، طريق جديد. طريق قديم الدعوة إلى الله التقليدية المعروفة بمساقاتها المعروفة بالخطاب وخطبة الجمعة والوعظ والإرشاد والتدريس والتعليم إلى غير ذلك. لكننا اليوم فتح علينا باب جديد. السنة الماضية كلمنا عن الشيخ جوجل، لا الأسلام عاد الشيخ جوجل، فاتنا الشيخ جوجل، هذا صار من الجيل الفارط. هذا اليوم أمر أعظم من ذلك يا سيد. اليوم نتكلم عن شيء يحتاج إلى فهم معنى من معاني القول في كيفية نستعمله. مسألتين: وسائل التواصل الاجتماعي، ثانيا الذكاء الاصطناعي. اليوم احنا نريد أن نقيم رجل، فلان هذا جاءنا من أهل العلم أم لا؟ يقول له كتب. طيب أنا أخبرك، اليوم الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يخرج لك كتب في الفقه، في أصول الفقه، في التفسير، فقط أنت ترتب تكتب اسمك. هل هذا يدل على علم الإنسان؟ لا. لابد لنا أن نعرف كيف يمكننا أن نستعمل هذه الوسائل ونصحح النية فيها، مش نتركوها، لا، نعمل بها ونتعامل معها ونحث الناس على العمل بها وفيها. لما؟ حتى يمكننا أن نوصل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يحب الله ورسوله. المهم نحن نبلغكم، هذه مقدمة قالوا لي، نبلغكم سلام أهل تونس، ونبلغكم شوق كثير من إخواننا الذين لم تتوفر لهم الأسباب، منها المادية، منها حتى الوقت لزيارة هذا، بل هم في شوق كبير والله الذي لا إله غيره. قلنا قبل قليل في يعني اليوم المحضر هذا الناس تتفرج فيكم، وربما الناس اليوم بعضهم يقول لك احنا محبطين حرب. لا لا، لو تأملت قليلا لوجدت أن هنا شجرة يانعة ثمارها ظاهرة تقطف منها الناس من العالم، تترقى تتنقى تزيد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مسألة بسيطة: صدق، استعمال لهذه الوسائل. شوف قديش من كاميرا، 1 2 3 4، وهذه ما فماش هذه. فهذا كله نستعمله لماذا؟ نستعمله لإيصال الخير للناس. نسأل الله أن يتقبلنا برضاه بجاه رسول الله سيدنا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولا يزال أهل التبعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبصرون في واقعهم بما يمضون به في دعوتهم باتباع داعيهم العظيم الذي قال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأجاز لأمته بلغوا عني ولو آية، أن يحكموا في قيامهم بهذا الأمر وفي سبيل هذه الدعوة كلما كان بإمكانهم وكلما وجدت هناك الوسائل التي يمكن أن يأخذوا بها وأن يمضوا بهذه الأمة إلى ما فيه صلاح معاشها الآئل بعد ذلك إلى ما فيه خيرها في مآلها. ومن أجل هذا كانت هذه الملتقات وهذه الندوات واجتماع العلماء الدعاة الذين يهتمون بأمر هذا الأمة ويهتمون بشان هذه الدعوة ويعرفون أنها رسالة لا بد أن يقوموا بواجب حقها وأن يمضوا بحمل راية هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويمضوا بها في جميع الأقطار وفي جميع الأحوال لجميع الخلائق في جميع الأطوار على كل حال وفي كل ما يطرأ على الناس من متغيرات الأحوال، بل وينهج بهم منهج الإقبال على الله سبحانه وتعالى بصدق محبة الله تبارك وتعالى والرغب فيما عند الله عز وجل بالطمع فيما فضله وعدم اليأس في هذه الحياة، وإن تكالبت الأعداء وإن تغيرت الأمور وإن رؤيت الأمور بصورة مظلمة لا بد أن يكون الأمل، الأمل الذي ينبعث من صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والاتباع لهدي رسول الله الذي ما توقف في دعوته وما تأخر عن القيام بواجب ما حمله الله سبحانه وتعالى من هذه الرسالة. ولما اجتمع جماعة الكفر والضلال وأرادوا أن يوقفوه وجاءوا إلى عمه أبو طالب ويريد من رسول الله أن يتوقف عن هذه الدعوة وأن يكف عن هذا البيان الذي أرسل الله سبحانه وتعالى بأن يبينه للناس، قال يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر لشيء ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، إنها دعوة عزيزة عظيمة يعز الله سبحانه وتعالى بها كل عزيز ويمضي حاملا لراياتها من جعل الله سبحانه وتعالى له الكرامة التي جعلت من سيدنا جعفر الطيار يحمل الراية بيده اليمنى، فلما قطعت ما ترك الأمر وحملها باليسرى، ولما قطعت اليسرى عضد على الراية وأخذها بعضديه وما زال مقبلا حتى اشتد عليه الأمر وكثرت عليه الجراح ووقع على الأرض. جاءوا له بالماء وقالوا له اشرب، فقال لا اشرب، قال إني صائم وإني أرجو أن أشرب في الجنة أو أن أفطر في الجنة. صلى الله رضي الله تعالى عنه وعلى جميع أصحاب رسول الله وسلم على جميع آل بيت الطاهرين، ومضى بعدما جاءت الملائكة به وهم يأخذون إلى ما أعد له من القصور والحور، يمر على رسول الله ويسلم على حبيب مولاه الذي فتح له هذا الباب وبين وأرشد إلى ما فيه الكرامة العظيمة والخيرات الوافرة، الحياة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حياة، والتي جعلت منهم أن يستبشروا بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم مع الله وفي نصرة الله، وكما سمعتم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، هذه الحياة التي يتعشقها أهل الصدق مع الله سبحانه وتعالى ببذل أرواحهم وأموالهم وأوقاتهم ومهجهم، بل ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة العظمى يطوي على بطنه الحجارة ويمضي إلى الأماكن البعيدة للقيام بهذا الأمر وإعلاء كلمة لا إله إلا الله. وأراد الله سبحانه وتعالى لنا في هذا المجمع المبارك أن يتوجنا بما نسمع فيه إن شاء الله لتوقظ ليستيقظ أقوام، ومن أجل أن تنبعث الهمم لأخذ هذه الرايات العظيمة والمضي بهذه الدعوة الكريمة، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى ويظهر أمر الله كما يشاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، الدعاة الناصحين، الهداة المهديين، وأن يسلك بنا مسلك الاتباع التام لخير الأنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله والعفو منكم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مجتمع علمي يحوي فكر ملكي وملكوتي لإصلاح الظاهر والباطن. أمامنا ياسين والقرآن العظيم وياسين والقرآن الكريم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم يعني كلام محكم، كلام محقق. فلذلك لما يأتي الأفراد من متكلمين ومن مستمعين يجب أن يكون اللفظ العربي المرتبط بالقرآن لفظا متمكنا مفهوما، وله من الدرجات العجيبة. فقد امتازوا أهل هذا البلد ب عقيدة أشعرية، تصوف، النحو، هذه علوم أساسية في هذه المدرسة. فيأتي اللفظ القرآني والعربي قد يكون متعدد المعاني، فمثلا العين، عين، عين وياء ونون، فهمها اللفظي من خلال الجملة اللفظية التي يقولها المتحدث. فلذلك قال سيدي وشيخ أبي أحمد بن زين الحبشي في مقدمة عينيته في شرح قصيدة الإمام الحداد، وقد يبلغ معنى كلمة العين 40 معنى، وقد أبلغها بعض اللغويين إلى 100 معنى. هذه هي الثروة الحقيقية للغتنا العربية بجذورها التي تتجاوز 80,000 جذر لغوي و15 لفظ كلمي. هذا هي لغتنا. كذلك قد اللفظ البليغ يختلف عند عالم الدين وعالم اللغة، فقد يأتي لغوي ويقول هذا قاتل أبيه. لو رحنا عند النحاة هو عبارة عن جانب خبري لشيء لم يتحقق لكن قد يتحقق في المستقبل. لكن لو جاء واحد وأمام قاضي قال هذا قاتل أبيه، إذن في فعل وفي إجرام وفي حكم قصاص. هذه هي لغتنا من الطرائف التي حصلت والتي جمعت في بعض الكتب اللغوية، إن امرأة في الخلافة العباسية كانت صليطة اللسان، فقال لها الخليفة أو الخليفة قال لأحد حراسه اقطعوا لسان هذه المرأة، فما كان من هذا الحارس إلا أن أخذ المرأة وكتفها وأراد حقيقة أن يقطع لسانها.
قالت: ما هذا يا رجل؟ قال: هذا أمر خليفة. فقالت: يا أبله، أمرك أن تقطع لساني بأن تعطيني عطوة أو هدية حتى أسكت؟ هذه لغتنا العربية، وهذه مدرسة حضرموت، وهذه الأدب. علينا أن نعيد ارتباطنا بالقول الحكيم، والحمد لله في هذا المكان نستنتج مثل هذه العلوم. كنا قبل أيام نستقبل الآتين من الحج، قضوا وقتا في الحج، الحج وقت، ووقاف وتاء ظرف زمان، لكن قد يتحول الوقت إلى لفظ مكاني، ميقات الحي أو مواقيت الحي، أصبحت الاسم تحول من ظرف زماني إلى ظرف مكاني. يوم عرفة يحتمل اثنين، يوم عرفة هو التاسع، وعرفت تحتمل الموقع الجغرافي المقدس الذي أظهر الله فيه لسيدنا آدم: أظهرك أنت يا ابن آدم، عندما قال المولى في القرآن: ألست بربكم؟ قلت يا أيها الدود اللي واحد منه أنا وأنت: بلى. قلت: بلى. هذا هي لغتنا، وهذا هو ديننا، وهذه هي أقوالنا، ويجب أن نرقيها من وقت ومن لفظ ومن معنى. بلغنا الله يا رب أن نفهم المعاني القرآنية بقولها الحقيقي، ولا يحتاج إلا جهدا جهيدا وارتباط بمن يقول: أنا عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي، والحمد لله رب العالمين.

بتوجيه من سيد الحبيب، من أراد من العلماء أو الدعاء أن يقول شيئا أو يداخل في هذه الجلسة فليتفضل لدقائق معدودة.

الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه، واستغلالا لهذا العرض النبوي في من أراد أن يذكر شيئا من الدعاء وفي حضرات شيوخنا ومتنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الدعاء إليه سبحانه وتعالى الذين يدعون إليه جل جلاله على بصيرة منيرة وعلى صفا سريرة وعلى استقامة وعلى متابعة لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. وسمعنا في كلام الإخوان وفي عنوان الملتقى القول البليغ، والذي يقرأ القرآن مباشرة يتبادر لذهنه البلاغ المبين، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وما على رسولنا للبلاغ المبين، إن عليك للبلاغ المبين. فهناك القول البليغ وهناك القول الثقيل، قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهو القرآن العظيم. أما القول البليغ الذي نقرأه كما ذكر طاهر بن عاشور في تفسيره، وهو تونسي، وهؤلاء الأخوة من تونس ما شاء الله بلد هذا الإمام العظيم الطاهر بن عاشور، الذي من قرأ تفسيره عرف سعة علومه وهو في الزمن الأخير. فيقول رحمه الله تعالى أن القول البليغ يعني البالغ في التأثير، كما جاء في سورة النساء وقل لهم قولا بليغا، أي بالغا في التأثير وواصل للأعماق حيث يقتنع به المخاطب. وهذا القول البليغ هو مجموع في الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه العجالة يعني من غير تحضير يتبادر لأذهاننا أقوال المفسرين في البلاغ المبين الذي أمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم أن يبلغه الأمة. وكثير من الآيات إذا لم تخونني الذاكرة حدود 7 آيات يذكر فيها ربنا عز وجل البلاغ المبين، فتارة يضيف الرسول إلى نفسه سبحانه وتعالى وما على رسولنا للبلاغ المبين، وتارة يقول حق عز وجل إن عليك للبلاغ المبين. وإذا خذنا لفظة المبين اللغوية ليس مدلولها الشرعي الآخر البلاغ المبين من الإبانة وهو الوضوح، وهذا واضح في كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم، وواضح كذلك في كلام الحق جل جلاله وتعالى في علاه، ما عدا بعض الألفاظ التي في وقت من الأوقات ربما استعصى فهمها على بعض المفسرين أو حتى على بعض الصحابة الذين استشكلوا بعض معاني الألفاظ القرآنية التي لم تكن تتداولها العرب. كنا نقرأ عن سيد الحبيب مشهور رحمه الله تعالى فيما نذكره الآن، كان يقول أن البعض من قرأت اللغة العربية كان يقول أن 3 ألفاظ في القرآن ربما لا يكون أصلها عربي، وهو لفظة قسورة ولفظ كبار، فذهب إلى البوادي والقرى أنهم كانوا أسلم في النطق في اللغة العربية ويباحثهم ويسائلهم أهذه الألفاظ 3 نطق بها العرب من أين جاءت؟ قال فذهب إلى شيخ كبير منعزل في أحد الأماكن هناك، ووجد ذلك الشيخ وأراد أن يسأله، وقبل أن يسأله أنطق الله عز وجل ذلك الشيخ وقال جئت يا ابن قسورة العرب تريد أن تسأل عن أمر كبار. فقبل أن يسأله عن الألفاظ القرآنية ذكر له تلك الألفاظ مباشرة، والله أعلم كان يعني عنده كشف فيما قبل في ذلك الوقت أو أنها فراسة أو إلهام ألهمه الله سبحانه وتعالى إياها في ذلك الوقت. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الملتقى العظيم في حضور شيخنا الإمام الرباني الحبيب عمر، وإن شاء الله يكون نيتنا خالصة في هذه الكلمات في استدرار الرحمات الربانية والبركات الربانية وحصول الرعايات من شيوخنا ومن حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المشاركة في هذه الملتقيات ولو بأدنى مشاركة، وأن لا يكون حظنا يعني حظ النفس في الهذيان ولا قالق اللسان. نسأل الله أن يكون حظنا حسن العرض على الله وعلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنهني إخواننا القائمين على هذا الملتقى والخادمين في هذا الملتقى العظيم، فإنها أسس ونيات كبيرة كما قال الإمام الحبيب علي محمد الحبشي، نطرح على أساس محكم قط ما يخترب، ليس فيه مظاهر وليس فيه شيء من أمور الدنيا، نوايا خالصة تستنزل العطاء الرباني والرضاء الرحماني ومد حبال الهدايات الأمة المحمدية. نسأل الله أن يجعلنا لكم المرعيين إن شاء الله، وأن يؤهلنا إن شاء الله للقول البليغ الذي تنقل به الناس من الكفر للإيمان ومن المعاصي والذنوب الباطنة والظاهرة إلى الطاعات، ومن الانشغال بالحياة الدنيا إلى الانشغال بحياة الجد
والانشغال بالله وبرسوله وبدعوة الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن الخواتيم والمرافقة الحبيب الكريم، ويظهر علينا وعليكم العنايات العظيمة في هذه الملتقات والملتقيات، وعلى ذرارينا والأمة المحمدية اغتنام للإشارة والكلام في حضرة شيخنا الحبيب مرة، نسأل الله يرزقنا صدق الوجه إليه والإخلاص معه سبحانه وتعالى، واستمداد للدعاء من الحبايب والمناصب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. القول البليغ ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان. قال ابن عطاء الله في الحكم: ما من أحد يتكلم إلا وكان على كلامه كسوة القلب الذي خرج منه. ما من كلام يبرز إلا وعليه كسوة القلب الذي برز منه. وقال ابن عطاءلة في الحكم: من عبر عن إحسانه أسكتته الإساءة، ومن عبر عن إحسان الله إليه لم تسكته الإساءة. القول البليغ أن يكون أولاً القلب صاحب صلة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل المدد الإلهي والمدد المحمدي، وأيضاً صاحب صلة بأهل الله، لأن الأرواح تمد الأرواح. وأيضاً احذر إذا كان لكلامك أثر أن تقول هذا مني، بل هو من السلسلة التي إن اهتز طرفها اهتز الطرف الآخر، فما منك شيء. منهم إلى الممد صلى الله عليه وسلم إلى الحق سبحانه وتعالى، فلا تقول أنا. ولا يعني هذا ألا تحضر للكلام الذي ستطرحه في الخطبة، في المحاضرة، في الدرس، بل لا يعني هذا ألا تجتهد في أن تكون اللسان فصيحة بليغة في الكلام الذي تطرحه. هذا مطلوب، القول اللساني البليغ مطلوب، وأهم منه القول القلبي البليغ. سيدنا عبد القادر الجيلاني كان له ابن استأذن من أبيه ليلقي على الحاضرين محاضرة أو كلمة أو موعظة، فتكلم موعظة فصيحة بليغة جدا من حيث المعاني البلاغية واللغوية، ولكن الحاضرون لم يتأثروا كما يتأثرون من سيدنا عبد القادر الجيلاني. جلس الابن، قام الشيخ عبد القادر يتكلم، تكلم بكلام بسيط جدا، وإذا الناس تبكي وتتأثر. لماذا؟ ما من كلام يبرز إلا وعليه كسوة القلب الذي خرج منه. إذن حتى يكون القول بليغ والقلب بليغ، تكون صلة الداعي بالله وبرسوله وبأهل الله قوية حتى تأتيه الإمدادات. أيضا يحضر لذلك ويتكلم كلاما فصيحا بليغا. أيضا وهذه من المهمات، أن يكون قصده الأول في الكلام كيف يربط الناس بالله وبرسوله، وليس كيف أكون مؤثرا، كيف يكون لي أتباع، كيف يكون لي ظهور، كيف يشار إلي بالبنان بأني بليغ وفصيح وكلامي مؤثر. المقصد الأول كيف أدل الناس على الله ورسوله، كيف أربط الناس بالله وبرسوله. فإذا جاءت هذه المقاصد بإذن الله تعالى ينتفع المتكلم وينتفع المستمع. وقد يأتي الشيطان إلى المتكلم فيقول له: أنت أهل، أنت لست أهلا للدعوة إلى الله، لأنك أنت مقصر، عندك ذنوب وعندك آثام، وهذه الأشياء التي تأمر الناس بها وتنهاهم أنت لا تأتمر بها ولا تنتهي عنها. ويذكره بالحديث الذي فيه تندلق أقتاب بطنه، فيقول له أهل النار لقد كنت أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا أتيه، وأنهى عن المنكر وأتيه، فيجعله ذلك يترك الدعوة ويترك القول البليغ الظاهر والباطن. هذا أيضا من آفات النفس. سمعنا الحكمة العطائية: من عبر من بساط إحسانه أخرسته الإساءة، ومن عبر عن بساط إحسان الله إليه لم تخرسه الإساءة. ولو أسأت ذكر، ولو أسأت علم، ولو أسأت أمر وانهى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، والتذكير مطلوب. فعل المنكر مرفوض، وترك المعروف مرفوض، وترك الدعوة إلى الله مرفوض. بدلا من أن نعمل خطيئتين تكون خطيئة واحدة، الأصل أن لا تعمل لا هذه ولا تلك، لكن إن أسأت في فعل المنكر وترك المعروف فلا تسيء إساءة أخرى بترك الدعوة إلى الله. حتى أنهم قالوا: على متعاطي الكاس أن ينهى الجلاس. لو في مجموعة يشربون خمر، يجب على كل واحد منهم أن ينهى الآخرين ويذكرهم بالله ويقول لهم: ما نفعله حرام يجب أن نتركه. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، واجعلنا وإياكم دعاة إليه، ويدلنا عليه ويدل بنا عليه، وينفعنا ويحفظ مشايخنا ويمدنا بأمدادهم، ويعود علينا من بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا.
1: الحمد لله جميعنا على الوجهة إليه وعلى طلب ما لديه وعلى إرادة الوصول إليه تعالى في علاه. ما أعظمه من إله، عرف من عظمته ما عرف أنبياؤه ورسله وملائكته والصديقون والمقربون، ثم عموم المؤمنين وكل ما عرفوه بالنسبة لعظمته يسير، وهو في ذاته عظيم القدر والميزان والمنزلة، يحوزون به أعلى معاني الشرف وأرفع الغرف، ولكنه مع ذلك بالنسبة إلى الإله فليس يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من وصفه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من أسمائه إلا بما شاء، ولا فضلا عن أن يحيطوا بذاته فلا يحيطوا بشيء من ذلك محيط، وهو المحيط بكل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. فكان لهؤلاء الذين شرفوا بنصيب من المعرفة وعلى مراتب فيما عرفوا، وكان أعرفهم الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكان الذي تعرف الرحمن إليه وجعله إمام وسيد العارفين به والمعرفين به وبأحكامه وشريعته ودينه وسبيله محمد بن عبد الله صفوة الله وخيرته من البرية صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله. فلما بعثه ميز رسالته بأن جعلها شاملة لجميع الموجودات، وخصوصا بالتكليف للمكلفين من الإنس والجن ممن في زمنه ومن يأتي بعده إلى يوم الدين صلى الله عليه وصحبه وسلم. وبعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الخلق كافة في الرواية الأخرى. فكانت رسالته إلى الملائكة ومن قبلهم من النبيين، وإلى الحيوانات والنباتات والجمادات وما إلى ذلك من الكائنات، رسالة تشريف، ومع التشريف رسالة تكليف إلى المكلفين من الإنس والجن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذه الرسالة العظيمة قام عليه الصلاة والسلام خلال 13 عام بمكة وعشر أعوام وسنوات بالمدينة المنورة، قام بأداء حق هذه الرسالة على خير الوجوه صلوات ربي وسلامه عليه، وتركنا على محجة بيضاء. وكان مما ترك فينا ما سمعتم في هذه الآية وتحدث الأحباب عنه في هذا الافتتاح لهذا الملتقى الذي ستسمعون فيه أبحاث تتعلق بمعنى القول البليغ والمراد به، وما ذكر الحق تبارك وتعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأدى ذلك، فكان قوله أبلغ قول بعد قول الله تبارك وتعالى، وهو الذي يسر قول الله تبارك وتعالى بلسانه وبلغهم إياه عن الله، وأتبع ببيان يلهمه الله إياه من قوله الأبلغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال القول البليغ مع أصناف الكفار من المشركين وأهل الكتاب والملحدين ومن أصناف الكفار، وقال القول البليغ مع المنافقين على وجه الخصوص، وإشارة إلى في الآية إلى مخاطبتهم: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. وهذا أحد العدد للقول البليغ. أعرض عنهم في ماذا؟ لا تتأثر بما يطرحون ولا بما يمكرون ولا بما يهددون، أعرض عنهم. فليس المراد الإعراض عنهم أنك لا تهتم بهدايتهم أو أنك لا تهتم، قال لا أعرضهم، وهم معنى الإعراض عنهم اسكت خلهم ولا تكلمهم ولا تبالي بهم، المعنى لا تبالي بإطروحاتهم بتهديداتهم بمكرهم بما عندهم مما يقابلونك به من السوء، وسواء هذه الفئة من المنافقين وغيرهم من أصناف الكفر كما تقرؤون في الآيات أمر صلى الله عليه وسلم: وأعرض عن فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وهل معنى أعرض عن المشركين ما تكلمهم؟ كيف أصدع بما تؤمر؟ يعني كلمهم خاطبهم سأعرض عنهم، كيف تعرض عنهم؟ تعرض عنهم فيما يهددونك فيما يخوفونك فيما يكيدونك، نحن لك. فيكون وجود اليقين في القلب أول أساس للقول البليغ. أن تعلم أنك تتكلم عن من وتدعو إلى من وبأمر من، وهذا الأمر الذي الأمة محتاجة إليه، شعروا ولم يشعروا، أفراد وجماعات شعوب ودول هم محتاجون إلى ما عندك، لأن الذي ما عندك ليس منك، أكرمت بأن يكون عندك ما منه، أن يكون عندك مما عنده وما منه وما عند رسوله وما من رسوله، وقعت أنت ظرف له فكان عندك هذا الذي وصل إليك وعندك، الأمة محتاجة إليه، لا لا لا بذاتك ولا لأصلك ولكن لما وصل عندك مما عنده ومنه سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أيدي الحبال التي أوصلتك إلى رسول الله ووصلت عندك ما مما عند رسول الله. وتسمعون أيضا في حديثه أنه لما يأمر بهذا البلاغ ويقول رب مبلغ أوعى من سامع، بمعنى أن الله بواسطة رسوله يفتح على من يشاء ما شاء، ولكن الأصل فيه مد الحبل، وخذ الحبل ومده، ربما الذي يمسكه من بعدك يكون أعلم بكثير مما فيه مما لا تعلمه أنت، ولكن أنت لك شرف التوصيل لهذا الحبل، فرب مبلغ أو عام سامع يقول يأتيه من الله تعالى فتح ومن رسول صلى الله عليه وسلم، فيكون القول البليغ قائم على أساس من اليقين ومعرفة أن ما عندك الذي ليس منك والذي ليس منه عظيم جليل، هو الحل الوحيد لمشاكل الناس المكلفين من الإنس والجن، هو الحل الوحيد، هو باب الإنقاذ الوحيد لكل ما يعانونه، هو سبب تحولهم من كل سوء إلى كل حسن، هو هذا السبب الأقوى لنقلهم من كل شدة إلى كل رخاء، من كل هلاك إلى كل نجاة، من كل شقاء إلى كل سعادة. ما هناك سبب أوجده المسبب المكون لهؤلاء المكلفين ينقلهم من الشقاءات بأنواعها إلى السعادات بأصنافها ومراتبها، ومن الإعوجاج إلى الاستقامة، ومن الهموم والغموم إلى حقائق السرور والفرح، إلا هذا الذي وصلك عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي عند الله هو هذا. ما هناك حل لا عند مفكر شرقي ولا غربي ولا مؤسسة ولا هيئة، حل صحيح جذري ينقل الناس من الظلمات إلى النور، من الشقاء إلى السعادة، من التعب إلى الراحة الحقيقية. نعني بالراحة الحقيقية راحة القلوب والأرواح المتصلة بأصناف الراحة في البرازخ والقيامة ثم في دار الكرامة، هذه الراحة الحقيقية عندنا. ما واحد يرتاح بالنوم ولا بالمخدرات ولا بالغناء يقول كذا راحة، وهو حياته في الدنيا يرثى لها، وحياته في البرزخ والآخر أشد، ما والله ما هي راحة، والله العظيم ما هي راحة. ضحك عليهم عدوهم سماها راحة، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا الإنقاذ لهم. هذا الذي وصل إلينا عن الله ورسوله، وهذا فيه الإنقاذ، وهو القول البليغ، فنحمله لأنفسنا أولا، ونحمله لديارنا ومنازلنا، ونحمله لمجتمعاتنا، ونحسن حمله. وإن خذنا هذا الموضوع، أن في زمن أقبل الناس فيه في ما خلال ما بين صلى الله عليه وسلم من تحول الأحوال إلى الزمن الذي يتحول فيه الموجودون على ظهر الأرض من المكلفين إلى فسطاطين. فسطاط نفاق خالص لا إيمان فيه، وفسطاط إيمان خالص لا نفاق فيه. إقبال الناس بهذه المرحلة، كل ما تشاهدونه على وجه العموم يبدو في المظاهر من الدول وغيرها، يحوم حول سوق الناس إلى هذا الأمر المقدر. فالخلق خدمة القضاء والقدر، مؤمنهم وكافرهم، صالحهم وطالحهم، كلهم يخدمون ما قضاه الله وقدره ليصل كل شيء في موقعه كما أراد جل جلاله وتعالى في علاه. كما أشرنا في كلمات سابقة، المسلمون لهم مختبطة أمورهم وأحوالهم، وفي كل حزب منهم وفي كل طائفة منهم من له صلة بالصلاح من جانب، ومن له صلة بالخير، ومن له ولوغ في النفاق أو في الظلمة أو في الكفر، مخبوطة كل الطوائف الموجودة فيهم. لكن بيجي الوقت اللي قال صلى الله عليه وسلم خلاص يتحول الناس إلى فسطاطين، ما عاد يبقى، ما عادش فيه كذا وكذا، ما عادش كذا وكذا، يظهر هذا الفريق وحده. فنحتاج أن نقول القول البليغ، والقول البليغ ما هو مبلغ عن الله ورسوله، يعني ليس وليد أهواء ولا شهوات ولا إرادات منا ولا اجتهادات على غير الوجه، بل مبلغ من الأصل، مبلغ من الأصل البليغ، يعني من توصل، يعني ما هو قولك أنت ولا خصوص رأيك أنت، إلا معاني كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هي التي تبلغها حتى يكون بليغ بمعنى مبلغ. وبليغ بمعنى بالغ، لأن الفعيل عندنا في اللغة تجيب بمعنى الفاعل والمفعول. بلغ مبلغ من أصله، ليس من عندك. بلغ مبلغ، يبلغ السامع البيان للحقيقة. بلغ، بلغ يعني بالمقومات التي جعلها الله في عالم الأسباب كافي إقناعا لكل مستبصر وكل متنور. وبعد ذلك فأما الذين آمنوا زادتهم إيمانا والذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، ما عليك هذا، ولكن أنت أورد القول على الهيئة والحالة التي لو صادفت إنصافا مع سابق الإرادة من فوق لكان كافيا لصاحبه وهاديا. وهذا الذي بلغه الأنبياء، ما أحد من الأنبياء قصر في حسن البيان والبلاغ، وأوسعهم في ذلك حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. ولكن 5 سنين في مكة المكرمة وعاد يسلم سيدنا حمزة وسيدنا عمر منهم أيام يكملون 40 نفر، والكلام اللي جابه والحجج تكفي آل مكة وآل الحجاز وآل الشرق والغرب، حجة بليغة وقول بليغ، ولكن القلوب بيد مقلبها جل جلاله صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر، وجاء الوقت الذي قال ورأيت الناس

سيدخلون في دين الله أفواجا. ومر شيء من الأوقات أيضا الذي يخرجون فيه الناس من دين الله أفواجا كما دخلوه أفواجا، وتمر المراحل كما بينها صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي هذه المرحلة التي ذكرناها. ثم خلافة على منهاج النبوة تقوم على ظهر الأرض على رغم شرقي وغربي، صغير كبير، ذكر أنثى، إنسي جني، ما حد يقدر يرد الحكم، حكم أحكم الحاكمين جل جلاله. ثم خلافة على منهاج النبوة، ولابد أن تقوم في الأرض في وقتها على ما كانت، إلا أن سر هذه الخلافة ونورها موجود في أهله في مختلف الأزمان قبل ظهورها في عالم الحس، والتقاء الظاهر والباطن والخلافة العلم والحكم معا قبل التقاءها هي ثابتة وقائمة في أهله. قول بليغ يبلغ قائله مراتب الصدق والإخلاص والقرب من الحق ورسوله، يبلغ سامعه مراتب انفتاح أبواب الصدق مع الحق والقرب منه جل جلاله. قول بليغ بالغ يبلغ مرضات الحق، إذا كان يقول عارفون قل قولك ليصدقه الله لا ليصدقه الناس، ما يكون قصدك أن يصدقه الناس في الأصل أبدا، وما مرادك بتصديق الناس إلا رضا رب الناس فهو المقصود على كل حال في الأول والآخر جل جلاله. لكن إذا كان قولك الله يصدقه انتهت المسألة، أنت رابح، صدقوا ولا ما صدقوا، أنت اعمل على الأسباب التي توصلهم إلى التصديق بكل إمكانك، وبعد ذلك ما عليك شيء. إذا قمت بهذا الأمر على ما يحب الله منك فقد أفلحت ونجحت. يقول الله لسيدنا موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، هذا القول اللين، هذا البليغ، واستعمله سيدنا نوح حتى بيّن له الحق بعض أسس وقواعد أو أسلوب الخطاب اللين البليغ. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ثم أراه الآية الكبرى مكانه كله في القول البليغ داخل، برهان قائم. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، حرك منه الضمير الإنساني والفطرة، يقول لك إله ورب والسلام واصل بينك وبينه وترفع نفسك مما أنت فيه. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، فما نقص على سيدنا موسى درجة ولا على سيدنا هارون، وزادهم الله رفعة، وكانت الغلبة والعاقبة لهم صلوات الله وسلامه عليهم، والعاقبة للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون بفضل الله. فيأتي معاني القول البليغ في سماطات تتعلق بهذا الجانب. رزقنا الله وإياكم حسن فهم ووعي وأداء واجب وحق، قلت من ما تكلم أيضا الأحباب والإخوان، من غص على المقصود ومن القول البليغ وما جاء في هذه الآية، وأن يرجع كله إلى حقيقة الوفاء بعهد الله والنصرة لله ولرسوله والخطاب بيقين وبصدق وبإخلاص وباختيار الألفاظ الصالحة وبارتقى في هذه المجالات لأداء حق هذه الرسالة وتبليغها. من كان ضعف في إحسان إيراده القول حين لا يوجد غيره فليصدق مع الله وليقول ومهما وجد من هو أولى، فلا ينبغي التسارع ولا التسابق في مثل هذه الأشياء، بل إيكالها إلى أهلها. وذلك ينبغي لمن له رغبة في أن يكون من الدعاة إلى الله أن يوسع آفاقه علما وذوقا وسلوكا وأدبا حتى يتمكن من أداء القول البليغ، وإن كان عموم الدعوة بكل مستطاع من الحال والقول عامة لكل من آمن بالله ولرسوله، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. نظر الله إلينا وإليكم وباركنا ولكم في افتتاح هذا العام، واجعل هذه السنة من أبرك السنوات علينا وعلى أمة خير البريه.

0: التوفيق، ويا من يعطي ولا يبالي من عطائه الواسع، يا أكرم رفيق يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحب أحمد
1: أيها الإخوة الأماجد، أيها الحضور المبارك، إن هذا الملتقى السنوي العشرين ليس مجرد كلمات تقال في محفل وتزول، بل هو ميدان بحث وفكر وعمل وتأصيل، تشد إليه رحال الهمم ولتكتمل الفائدة وتعم المائدة وتترسخ العائدة. نعرج سريعا لنعلن على مسامعكم الشريفة محاور الجلسة البحثية الأولى التي ستنطلق غدا بعون الله وتوفيقه، كما فصلت في وثائق هذا الملتقى المبارك. المحور الأول تحت عنوان مساقات إيراد القول البليغ، البليغ الحكمة، التوقيت، السياق. ويتشرف بتقديم هذا البحث فضيلة الشيخ وليد بن فرج عطية. المحور الثاني تحت عنوان مفهوم القول البليغ بين البيان والتأثير، ويزدان بتقديمه الداعي اللبيب الفاضل الشيخ مصطفى حسني. نذكركم أيها الأحبة بأن حرمان المسافات قد طواه نور الاتصال، حيث تنقل جميع فعاليات وجلسات هذا الملتقى مباشرة وبثا حيا عبر قناة الإرث النبوي الفضائية وقناة الغنة المحلية وقناة نور الإيمان، وعبر الصفحات الرسمية والمنصات الرقمية لدار المصطفى على مواقع التواصل الاجتماعي. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، على أمل اللقاء بكم غدا في ميدان العلم والبيان، ولكم منا أزكى السلام وأجل الإكرام والاحترام. محدثكم طالب الدعاء والنظر أحمد عمر السري، ونبقى الآن مع الدعاء والفاتح.
2: الفاتحة. فإن رسول الله محمد عبد الله وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وبيت الطيبين. بارك الله سيدنا هاجر الله في النساء وسلم وسلم على الفقير مقدم محمد وعلى جميع سادات الأنبياء بعلم ووصوله وفرع من سادات مشايخنا في الدين وإمام الصالحين والدينا وليكم وحاضرنا أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. إن الله يتغشى الجميع بالرحمة والمغفرة ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويعفي موتانا ويرحم موتانا. بارك اللهم في أولادنا في الطلبة، افتح علينا وعلى أولي طلبة العلم روح العارفين، فقهنا وإياكم اليوم في الدين، كفينا وإياكم شر الأديات والبليات والفتن والمحن ما ظهر من فرد، ويفتح لنا عامنا هذا بأحسن فاتح من استقامة على العمل الصالح، واجعله عام خير ولطف ونصر للإسلام والمسلمين ودحر المعاندين من كفار المشركين. طيل عمرنا وطاعة الله ويحسن خاتمتنا بعد عمر طويل وحال جميل في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
3: وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صلِّ وسلِّم

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. اغتناما للإجازة الصيفية ومساهمة في نشر الخير بين أوساط المجتمع وحفاظا على أبنائنا، تعلن إدارة الدورات بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية 30 بمسجد التقوى بعيديد بمدينة تريم لطلاب المدارس لهذا العام 1448 للهجرة للفترة من 12 من شهر محرم الحرام إلى 22 من شهر صفر. يبدأ التسجيل يوم 2 السابع من شهر محرم. وفق الله الجميع لكل خير. صادر عن إدارة الدورات بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم.
3: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قالت الربيع بنت معوذ قال صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفي لنا رسول الله. كيف رسول الله؟ قالت له يا بني لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. قال الشمس تخجل من أنوار طلعته صلى الله عليه وسلم، انشق له القمر صلى الله عليه وسلم. قال جبريل عليه السلام قال قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أرى أحدا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا جبريل عليه السلام دار مشارق الأرض ومغاربها ويعرف الخلق كلهم من حين ما خلق الله أبونا آدم إلى يوم القيامة. قال عليه السلام قال فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولم أرى أحدا أفضل من بني هاشم، بني هاشم بن عبد مناف لم أرى بني أحسن من بني هاشم لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهب بن منبه رضي الله عنه قال إن جميع ما أوتي الناس من العقل من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة ما أوتوا ذرة من عقل محمد صلى الله عليه وسلم. جميع الخلائق كلهم جميع المخلوقات من لدن آدم إلى يوم القيامة لم يعطوا ذرة من مثل ذرات الدنيا من مثل ما أوتي عقل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أوسع الناس عقلا صلى الله عليه وسلم، أوسع الناس علما، ما حد من مثله في العلم. قال الرب قال الله سبحانه وتعالى لنبيه لم يأمره بالزيادة من شيء لا من الدنيا ولا من غيرها، بل قال وقل ربي زدني علما. إيش العلم لي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دل على سبيل المثال سيدنا علي بن أبي طالب قال لو استطعت أن أتكلم في سورة الفاتحة في معانيها لأوقرت 70 بعيرا من معاني الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذا كان باب مدينة العلم يقول هذا شيء، فكيف بالمدينة نفسها؟ إيش من علم هذا معه صلى الله عليه وسلم؟ أتحبه الله بهذه العلوم. قال ورفعنا لك ذكرك على العلم الذي معه. إيش تقول في القرآن؟ القرآن حوى علوم الأولين والآخرين، حوى جميع علوم الكتب كلها المنزلة من السماء، ألا أنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع ما في القرآن تجسد فيه صلى الله عليه وسلم، عالم بالقرآن ومعاني القرآن. إذا كان الولي من الأولياء يفتح الله عليه في آية من القرآن يصير من كبار العارفين من كبار الصالحين، يملي الله عليه من العلوم في آية واحدة من كتاب الله. وهذا رسول الله معه القرآن كله، أوتي جميع القرآن مع معاني القرآن وما في القرآن من المعاني العظيمة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته وجعلنا من المؤمنين به، إن شاء الله ربي يجعلنا من المحبين، ربي يعلقنا به صلى الله عليه وسلم، يحن قلبه علينا صلى الله عليه وسلم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: ورق الزيتون وتساقط الشعر. المقادير: قبضة من ورق الزيتون، قبضتان من حبة البركة، 3 مقادير من الماء. تغلى هذه المقادير كلها في قليل من الماء. الاستخدام: تغسل الرأس 2 مرات في الأسبوع ملحوظة. يمكن أن تغسل الرأس بعد 2 ساعة بماء فاتر مع الصابون الأفرن.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدار المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. نطفة، أصل النطفة الماء الصافي، والمراد هنا منيا. علقة، قطعة دم لم تيبس وسميت علقة لعلوقها بيد الممسك بها. مضغة، قطعة لحم بقدر ما تمضغ. فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في علم الله تعالى من أنه بعد عمله المتواصل سيختار لنفسه طريقا آخر ويموت على غير ما كان عليه. ويفيد الحديث أنه يقدر على الإنسان الشقاوة أو السعادة قبل الولادة، وأن الأعمال بالخواتيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

0: ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله

يستوي الصلاة تدلو تراسو ساولا قدام يرحمني ويرحمكم الله. وصلي فرض الظهر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. أكبرنا هذا صلوات. الطيبات لله. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

الكريم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم.

0: تأخذه سنة ولا نوم
1: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك تحصنت بالله بأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله رقيت اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة.

اتركه لله. هناك من يترك الذنب: واحد، خشية الفضيحة. اثنان، خشية العقوبات الدنيوية كالسجن أو الغرامة المالية. ثلاثة، خشية الأمراض. أربعة، لأنه لا يشتهي هذا الذنب. والسعيد حقا من ترك الذنب خوفا من الله تعالى محتسبا لأجر ترك المعصية، فهو يترك الذنب خوفا من ربه وطمعا في ثوابه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: شمائل الرسول ذي الخلق النبي،
0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب.
0: معظم شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا نزال في شمائل رسول الله التي جمعها الإمام أبو عيسى التميمي. كنا قد وصلنا إلى حديث عن المغيرة بن شعبة حيث قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز فحز لي بها منه. قال: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال: ما له؟ تربت يده. قال: وكان شاربه قد وفى. فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. والحديث بسنن أبي داود أيضا. قوله في هذا الحديث: فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أتي بطرف من شاة قد شوي هذا الطرف في النار، فأخذ صلى الله عليه وآله وسلم السكين وجعل يقطع به لحم هذا الطرف. قوله: فحز لي بها منه، أي أنه صلى الله عليه وآله وسلم من لطفه وتواضعه وحسن تعامله مع من حوله كان يقطع الطعام لمجالسه المغيرة. قوله: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، أي جاء بلال بن رباح رضي الله عنه يعلمه بالصلاة وأن وقتها قد حان. وقوله: تربت يداه، هذه كلمة كعبارات أوردها العلماء لا يراد بها معناها، أما معناها فهي التصقت يداه بالتراب، ولكنها كلمة يؤتى بها ولا يراد بها. قوله: وكان شاربه قد وفى، أي قطان، أي شارب المغيرة بشعبة، وهذا التفات من المتكلم إلى الغير. وقد جاء في الحديث في هذا الحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل برفض: قال المغيرة: وكان شاربي قد طال. قوله: فقال له: أقصه لك على سواك أو قصه أنت، أي قصه أنت على سواك، أي بأن يضع السواك تحت الشارب ثم يقص ما زاد على السواك. وبهذا حث على أن يتعاهد المسلم الشارب ولا يطول. فقص الشارب والحرص على عدم طوله من سنن الفطرة، وإذا تبدلت فطرة الإنسان ولم يكن مرتبطا بسنة سيد ولد عدنان فإنه حينئذ يستحسن القبيح فيطيل شاربه إطالة فاحشة، كما نراه في هذا الزمان حيث يرغب البعض في إطالة هذه الشوارب طولا قبيحا جدا، ويستقبح حينئذ عندما يتجاوز الفطرة يستقبح الحسن فيحلق لحيته. وإنما الجمال والحسن في موافقة الشرع والفطرة والهدي النبوي. وبه إليه قال، أي السند المتصل إلى الإمام الترمذي، قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم برحم فرفع إليه الذراع وكان تعجبه فنحس منها. الحديث في الصحيحين وفي جامع الترمذي. قوله: فرفع إليه الذراع، أي قرب إليه الذراع وقدم له صلى الله عليه وسلم. قوله: وكان الذراع تعجبه، أي كان يحب الذراع صلى الله عليه وآله وسلم لكونها أطيب، ولأنها في مقدمة بدن الشارع، وهي أسرع وأول أجزائها نضجا وأكثره فائدة. وقال القاضي عياض رحمه الله: محبته صلى الله عليه وآله وسلم للذراع لنضجها وسرعة استمرارها تناولها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الألم. قوله: فنهس منها صلى الله عليه وآله وسلم، النهس أخذ اللحم وقطعه بمقدمة الأسنان بخلاف النحش، هو قطع اللحم وقضمه بالأسنان كلها، فالنهس بمقدمة الأسنان فقط. وبه إليه قال: حدثنا محمد وشار قال: حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع. قال: وسم، أي وضع السم في الذراع، وكان يرى أن اليهود سموه. الحديث أيضا في سنن أبي داود. قوله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه الذراع، تقدم في الحديث السابق أنه يميل إلى هذا الجزء من الشعر. قوله وسم في الذراع، أي وضع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السم فيه، فكان ذلك في غزوة خيبر. هذا يدل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم عرف بحبه للذراع حتى من أعدائه اليهود الذين كانوا سببا لوضع السم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله وكان يرى أن اليهود سموه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعتقد أن اليهود سموه أو يظن ذلك. وجاءت دلائل كثيرة تدل على أن اليهود هم الذين وضعوا السم لرسول الله. فقد أوعزوا إلى امرأة يقال لها زينب بنت الحارث أن تصنع له طعاما وأن تضع له فيه السم، يريدون قتله صلى الله عليه وآله وسلم. فسألت عن أحب اللحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فقيل الذراع، فوضعت السم في الشاه كاملة لكنها كثفت كميته في الذراع، فلما نهس منها صلى الله عليه وآله وسلم أنطق الله إعجازا ومعجزة لرسوله الذراع، فأخبرته الذراع بأن فيها سما فلفظه صلى الله عليه وآله وسلم من فمه. ثم جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن هداها الله مسلمة، فلما قررها بذلك وطلب منها الإقرار بما فعلت أقرت وقالت قلت إن كان ملكا استرحنا منه، وإن كان نبيا فإن الله سيحميه. فلم يتعرض لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، وكان بشر بن البراء رضي الله عنه قد أكل من اللحم هذا فمات، فطلب أولياؤه بدمه فقتله. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبة، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. والأبهر عرق متصل بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. والله سبحانه وتعالى حمى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك السم فلم يقتله، وشاء الله أن يبقى أثر ما وضعه في فمه إلى أن مات يكون له نصيب من الشهادة. فلم يكن السم قاتلا، لكنه كان له تأثير على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن شهر بن حوشمة عن أبي عبيدة قال طبخت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قدرا، وقد كان يعجبه الذراع، فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فناولته، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، فقال والذي نفسي لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. قوله فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع فناولته، معلوم أن الشاة لها ذراعان. فلما قال صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وكم للشاة من ذراع، أي ناولتك ذراعين والشاة ليس لها إلا ذراعان، فقال والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت، أي لو ذهبت إلى القدر دون أن تسألني دون أن يكون منك هذا الاعتراض لناولتني الذراع ولو طلبتها منك مرارا. وهذا من آيات نبوته ومن معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفران قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت ما كانت الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبان، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نهجا. والحديث أيضا في جامع الترمذي، ففيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعجل إلى أخذ الذراع لأنه لم يكن يجد اللحم إلا غبا، إلا في أندر الحالات، إلا وقتا بعد وقت بعيد، ولأنها أسرع اللحم نضجا. وظاهر هذا مخالف لما تقدم من أن الذراع أعجب اللحم إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلها رضي الله عنها أرادت أن تنزه مقامه صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يكون له ميل طبيعي لشيء من الملاذ، والذي دلت عليه الروايات الأخرى أنه كان يحبه محبة طبيعية غريزية، ولا إشكال في ذلك لأنها من كمال الخلقة كحبه صلى الله عليه وآله وسلم للطيب، والمحذور إنما هو المنافي للكمال، عناء النفس في ذلك وتألمها لفقده، وهذا لم يكن عليه صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب.
2: بالخلق النبي حديث الجمعة جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم. شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: إذا جاءت ساعة الوفاة لا ينطق الإنسان بما يدركه عقله. الكثير من الناس يسمع قول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، رزقنا الله وإياكم كمال ذلك. لكن كثيرا من الناس يظنون أن معنى هذا أن الأمر سهل، خلاص أنا عقلي يدرك لا إله إلا الله، لما أشعر أنه موت سأقول لا إله إلا الله. ليس الأمر كذلك. عند الموت العقل لا يسيطر على اللسان ولا على الأعضاء، عند الموت ما يستقر في القلب هو الذي يسيطر على اللسان. فالشيء الذي تعيش حياتك وقلبك مشغول به، مهما كان عقلك مقتنعا به أو غير مقتنع، تعرف أنه صواب أو خطأ، لكن خلاص هو الذي عشت عليه، هو الذي غلب على قلبك، عند الموت هو الذي يتحكم بلسانك. لهذا كان الرجل الذي يعتاد على الغش في الميزان في البيع والشراء، وهذا أمر له صلة بتفصيل الأمانة الذي نحن بصدده، كان هناك رجل عند الموت يقولون بجانبه لا إله إلا الله يسكت، يكلمونه بكلام آخر يتكلم، هي لا إله إلا الله يسكت، يكلمونه بكلام آخر ما بك، ألا تنطق بلا إله إلا الله تموت عليها؟ فبكى الرجل وقال: لم أستطع، جيء بشوكة الميزان فوضعت على لساني. قال: وما شوكة الميزان؟ قال: كنت عند الصب عندما أصبح وأفتح دكاني مكان بيعي متجري، أنفخ الكفة التي أضع فيها المثاقيل ولا أنفخ الكفة الأخرى التي أضع فيها حاجيات الناس، فقط الغبار، مسحة الغبار. الحق سبحانه وتعالى رحيم، كيف يضيع إيمان إنسان على مسحة غبار؟ المسألة ليست مسحة الغبار، المسألة خيانة لا إله إلا الله، المسألة نية أن يخون الناس الذين يتعامل معهم. فإذا نوى خيانة الناس الذين يتعامل معهم، هذه النية مهما استمر عليها مدة حياته جاءت صولتها عليه عند الوفاة، فما استطاع أن ينطق بلا إله إلا الله، لأنه لم يقم بحق لا إله إلا الله في هذا الميدان. وفي المقابل كانوا يذكرون امرأة من المزارعات لا تقرأ ولا تكتب عندنا في حضرموت، لكنها عاشت على نور لا إله إلا الله، لم تؤذي أحد، لم تأخذ حق أحد، لم تضيع فريضة، لم يسمع عنها أن غشت فيما تعمل به، أدت الحق كما ينبغي، لما وعاشت وهي ترعى لا إله إلا الله، أمانة لا إله إلا الله في قلبها، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يمر عليها اليوم وهي مشتغلة بلا إله إلا الله. لما جاءت ساعة الموت اجتمع أقاربها ففتحت عينيها، فلما رأت الأقارب حواليها أخذت تنظر إلى كل واحد منهم تقول: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، وأخذ المجلس يضج بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وقالت لا إله إلا الله محمد رسول الله، فماتت. بدلا من أن يلقنوها هم، هي التي لقنتهم لا إله إلا الله، لأنها عاشت وهي ترعى أنوار لا إله إلا الله. فإذا نظرنا إلى مفهوم الأمانة أنه حفظ للإيمان بكله، للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوالنا كلها، ابتدأنا ننظر إلى الأمانة بمفهوم أوسع.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدي ولدي عدنان وعلى آله عظماء الشان وصحابته من نصروه على ممر الأزمان وفي كل مكان، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أيها المستمعون في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. حديث الأسبوع إن شاء الله سنتحدث عن حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والحاكم في مستدركه، من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. نعم، إن حكم المقطوع من الحيوان في حال حياته حكمه حكم ميتة هذا الحيوان. فرسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين لنا ذلك بقوله: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أي حكمه حكم الميتة تماما. وإذا ما نظرنا في هذا الحديث وتساءلنا عن سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لحدثنا عن ذلك الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي واقد الليثي، إذ يقول: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنم، بمعنى أنها وهي حية يقطعون منها قطعة يأكلونها، فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أي حكمه حكم هذا الحيوان إذا صار ميتا. وبالطبع فإن هذا الحديث يعلمنا أنه لا يجوز استئصال أو قطع أي جزء وأي عضو من الحيوان في حال حياته، وإلا لكان ذلك حكمه حكم ميتته، ويستثنى من ذلك الميتتان اللتان أحلتا لنا وهما الجراد والسمك، لأن هذا الاستثناء لهذين الشيئين قد صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقوله: أحلت لنا دمان وأحلت لنا ميتتان. فالميتتان هما الجراد والسمك، والدمان هما الكبد والطحال. أما الحديث الثاني الذي نريد أن نقف ونتعرف على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو ما رواه عبد بن حميد في سننه والضياء المقدسي في المختارة من حديث أنس بن مالك خادم رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم، إن رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا أن الرفق أمر محمود وطيب، فيقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولقد جاء في رواية عند الإمام مسلم في صحيحه: وما كان الخرق في شيء قط إلا شانه. إذن الرفق قد أمر المسلم به وبالتعامل به مع أهله وولده وكل المسلمين بل وغير المسلمين، لأنه من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد صح عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالرفق ينبغي أن يتخلق به المسلم في حياته وفي معاملاته. وتحدثنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم عن سبب ورود هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتقول: ركبت بعيرا فيه صعوبة، من هذه التي ركبت هذا البعير الذي فيه صعوبة؟ إنها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فتقول: ركبت بعيرا فيه صعوبة فجعلت أردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نعم، هذا الحديث سببه أن السيدة عائشة قد ركبت على بعير فيه صعوبة، أي صعب الانقياد، لا ينفذ أوامر من يركب عليه. عندئذ قال لها رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليك بالرفق بهذا الحيوان حتى يصلح شانه. بل لم يقف عند هذا الحد، بل جعل الأمر أوسع من ذلك بكثير، فقال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بالمعاملة بالرفق، وأن يزين به أخلاقنا، وأن يحفظنا من الشدة والعنف حتى لا يشين ذلك أخلاقنا وديننا ويفرق جماعتنا. فإن الرفق به تجتمع القلوب، وإن العنف والشدة لا تبنى به الشخصيات ولا الجماعات، لأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ما شاد الدين أحد إلا غلبه. فلا ينبغي للمسلم أن يكون شديدا في لهجته، وشديدا في معاملاته، وشديدا في تصرفاته، إلا إذا أضيع حق لله تبارك وتعالى. فإن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أضيع حق الله عز وجل لم يقم أحد لغضبه عليه الصلاة والسلام، فإنه يغضب لله تبارك وتعالى أشد الغضب. أما نحن اليوم فإنا نغضب لأنفسنا وننتصر لذواتنا ولأنفسنا الخبيثة، دون أن ننتصر لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يسعني في الختام إلا أن أسأل الحق تبارك وتعالى أن يكرمني والمستمعين أينما كانوا بحسن الرفق وبحسن الخلق، حتى نكون ممن يقتدي بنبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قولا وفعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد

الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. مراتب الأسرار في تكرار الصلاة على النبي المختار. صلى

0: خير الورى بسر أهل الكهف والرقيم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر ما

0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر كن في الكائن المعدوم. صلى عليك الله يا خير الورى بالقدس مهد الوحي من قديم.
1: صلى الله على محمد
0: عطر إلهي ساعة التكريم بكثرة

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على الدرب مشى، أما بعد. الإخوة المستمعون أينما كنتم، أطفالنا جيل الغد والمستقبل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التأملات في القصص النافعات. وقصتنا في هذه الحلقة تتحدث عن الأمانة، وبالتحديد عن اللقطة.
2: ما هي اللقطة يا أستاذ؟
0: اللقطة في لغتنا العربية مأخوذة من اللقط، أي الشيء الملقوط. وأما معناها عند العلماء فهي المال الضائع من صاحبه الذي يلتقطه غيره. وهناك معان أخرى ذكرها أهل العلم في كتبهم.
3: هل يجوز لنا أن نأخذ المال الذي نجده في الطريق؟
0: اسمعوا يا أبنائي، هناك تفصيل لهذا الموضوع طويل ذكره الفقهاء، ولكن الذي ينبغي لكم أن تعرفوه الآن أن الذي تجدونه من الأشياء الثمينة لا يمكن أن يكون ملكا لكم، وإنما هي أمانة، فإذا جاء صاحبها ردت إليه.
4: فما هي قصة اليوم يا أستاذ؟
0: نعم، قصتنا في هذه الحلقة تتحدث عن رجل فقير يسكن مع زوجته الصالحة في البلد الأمين. هل تعرفون ما هو البلد الأمين؟
2: نعم، مكة المكرمة.
0: أحسنت، البلد الأمين هو بلد الله الحرام، مكة المكرمة. هذا الرجل الفقير وجد يوما من الأيام لقطة ثمينة، لكن يا ترى أين وجدها؟ وما هي هذه اللقطة؟ وماذا عمل بها؟ هذا ما سنعرفه.

0: هذه الأرض المقدسة الطاهرة قرب بيت الله الحرام. وفي يوم من الأيام قالت الزوجة لزوجها الفقير: ليس عندنا شيء. فخرج هذا الرجل المسكين يبحث عن طعام له ولزوجته، وفي أثناء بحثه عن هذا الطعام الذي يعلم علم اليقين أن الله تعالى قد تكفل له به، دخل هذا الرجل إلى بيت الله الحرام، فإذا به يرى كيسا أمامه فأخذه. فلما فتح هذا الكيس وجد بداخله 1000 دينار، ففرح به فرحا شديدا، ثم عاد إلى زوجته وأخبرها بما حدث. يا ترى ماذا قالت له زوجته؟ ماذا تتوقعون؟
1: ستقول له: اذهب واشتري لنا طعاما.
2: نعم هذا صحيح، لأنهما جائعان.
0: وأنت ماذا تتوقع يا عبد القادر؟ لماذا ساكت؟
3: بصراحة لا أدري يا أستاذ، لأن هذا المال مال لقطة، لا أظن أنه يجوز له أخذه.
0: نعم أحسنت، هكذا كان تفكير هذه الزوجة الصالحة. لقد قالت له إنها لقطة الحرم، ولا بد فيها من التعريف. اذهب وابحث عن صاحبها فلعله يبحث عنها. فذهب الفقير المسكين يبحث ويسأل عن صاحب هذا المال. فانظروا إلى أمانة هذا الرجل مع أنه فقير وجائع، إلا أن أمانته وورعه هو وزوجته جعلت فيه الحرص على أن يرد هذا المال إلى صاحبه وأن لا يستعجل بأكله. فكيف بمن يأكل المال الحرام وهو يدري، سواء كان سرقة أو ظلما أو غشا أو رشوة أو ربا أو غير ذلك. نسأل الله العافية والسلامة. على العموم بقي ذلك الرجل الفقير المسكين يبحث عن صاحب المال، فإذا به يسمع نداء يقول المنادي: من وجد كيسا فيه 1000 دينار؟ من وجد كيسا فيه 1000 دينار؟ فذهب الرجل الفقير إلى هذا المنادي فقال له: أنا وجدته، ها هو ذا. وهنا تحصل المفاجأة، أتعلمون ما هي؟ قال المنادي لهذا الرجل الفقير: خذ هذا الكيس لك، وخذ هذه 9000 دينار معه. فقال: أتستهزئ بي؟ فقال: لا والله، ولكنه رجلا من أهل العراق أعطاني هذه 10000 دينار وقال لي: اطرح منها 1000 في الحرم ثم نادي عليها، فإن ردها من وجدها فادفع الجميع إليه، لأنه أمين، والأمين يأكل ويتصدق، فتكون صدقتنا مقبولة لأمانته. وهكذا خرج فقيرا فعاد غنيا 10000 دينار، فصار يأكل منها ويتصدق، وكل هذا ببركة تقواه وأمانته.

0: هل رأيتم كيف حول الله هذا الرجل من فقير إلى غني؟ هذا في الدنيا، أما في الآخرة فالجزاء أعظم وأعظم، فهناك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
1: هنيئا لهذا الرجل الفقير، فقد حصل على المال في الدنيا والثواب في الآخرة.
2: وهنيئا لزوجته التي قالت عرف هذا المال أولا.
3: نعم، وهنيئا للرجل المتصدق بهذا المال، فقد اختار حيلة عجيبة لتكون صدقته مقبولة.
0: أحسنتم أحسنتم، هكذا هي الأمانة، وهكذا هو المحب للخير.

0: دائما لا يجني إلا الخير في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأمناء حتى يجمعنا مع سيدنا محمد الصادق الأمين في أعلى فراديس الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
2: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
1: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
3: التأملات في القصص النافعات،
1: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
2: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
1: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
2: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
1: عمر بن زين بن سميط،
2: عبد القادر بن علي بافضل،
1: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك،
2: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. اغتناما للإجازة الصيفية ومساهمة في نشر الخير بين أوساط المجتمع وحفاظا على أبنائنا، تعلن إدارة الدورات بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية 30 بمسجد التقوى بعيديد بمدينة تريم لطلاب المدارس لهذا العام 1448 للهجرة، للفترة من 12 من شهر محرم الحرام إلى 22 من شهر صفر. يبدأ التسجيل يوم الاثنين 7 من شهر محرم. وفق الله الجميع لكل خير. صادر عن إدارة الدورات بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم.
3: دعانا جل شانه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره، فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
1: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
2: الحمد لله الذي أكرمنا بإشراق أنوار النبوة الخاتمة لجميع النبوات الشاملة لجميع المكلفين من الإنس والجن إلى يوم الميقات. الرسالة التي بها ختمت رسالات السماء، وكان شانها عند رب العرش الأعلى والأسمى، وجعل لنا من تلك الأنوار توجدات للضياء وشعاع لا يزال في اتساع لمن تمسك بحبل الاتباع واهتدى بهدي خير دال وهاد وداع، ذلكم المصطفى محمد حبيب الواحد الأحد ومختار الفرد الصمد ومنتقى من رفع السماء بغير عمد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين المبشرين ببعثته وكتابه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، حيث يأذن الله بإظهار تخصيصه في مكانته واقترابه، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولقد مررنا على بعض أخبار حجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع التي أحسن البيان فيها للأمة مودعا إياهم وقد تركهم على المحجة البيضاء، وذكرنا وقوفه بعرفة ومشيه إلى مزدلفة ومبيته بها وصباحه صلى الله عليه وسلم متحركا إلى منى، بعد أن أردف معه الفضل ابن العباس، وكان أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل ابن عمه العباس من مزدلفة إلى منى، وأنه أمر ابن عباس عبد الله أن يلتقط له حصن، فلقط له حصيات 7 حصيات من أرض مزدلفة نفضها صلى الله عليه وسلم بيده، كان قدرها مثل الفولة الواحدة منهن كحصى الخذف، فنفضها بيده وقال بمثل هؤلاء فرموه وإياكم والغلو في الدين. وهناك واصل الإجابة عما يسأل عنه من الأسئلة، ولما وصل وادي محسر ما بين مزدلفة ومنى أسرع السيرة، إذ ذاك الوادي الذي أرسل الله فيه الطير الأبابيل فأهلكت جيش الفيل جيش أبرهة ومن معه حتى لم يبق منهم واحد، وصاروا مرمية أجسادهم كالعصف المأكول كالزرع الذي عبثت به الدواب فتكسر وتساقط هنا وهناك، فكان هذا منظرهم. فأسرع في ذاك المكان كعادته إذا مر بأرض قوم غضب الله عليهم لا يستقر ولا يطمئن في ذاك المكان ويسرع السير كما عمل في توجهه في غزوة تبوك حين مر على ديار قوم نبي الله صالح حيث أهلكهم الله تعالى وتقنع بردائه الشريف وغطى رأسه ووجهه وأسرع السير ووجد الصحبة قد نزحوا ماء من بير كانت للقوم فقال أريقوا هذا الماء قالوا قد عجنا به عجينا قال أعطوه دوابكم أعلفوه الدواب واستقوا من بير نبي الله صالح من هذه البير الأخرى وفي هذا إشارة إلى سراية الآثار بركات وظلمات من قبل أهلها إلى آثارهم وما يكون منهم وهكذا كان مسلك عليه الصلاة والسلام وكان وادي محسر ما بين مزدلفة له هو من مزدلفة وله هو من منى وسلك الطريق الوسطى الذي تخرج به على الجمرة الكبرى وهناك نزل ولم يزل ملبيا ولم يقطع التلبية حتى ابتدأ الرمي لجمرة العقبة فانتقل إلى التكبير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد مر معنا أنه كان يسمع الصحابة من حين الذهاب إلى معرفة وبعد الرجوع منهم الملبي ومنهم المكبر فلم ينكر على أحد منهم وأقر الجميع ولم يزل يلازمه التلبية حتى رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين وصل الجمرة كان سيدنا أسامة وبلال حاضرين معه أحدهما ماسك بخطام ناقته والآخر يظلله بثوبه من الحر ففيه أن الحجة كانت في أيام الصيف وأيام شدة الحر وفي تلك الأيام لا توجد بمكة ولا بعرفة ولا بمزدلف ولا بمنى مروحة ولا مكيف ولا شيء من هذه الشؤون القائمة الآن وهو والمئة الألف والأربع وعشرون الألف كلهم في ذاك الصيف ولا شيء من هذه الوسائل التي تخفف عنهم حر الصيف فرضي الله عنهم وما أعظم مقامهم وأجرهم ومنزلتهم عند الرب فرما في وقت الضحى إذ خرج من مزدلفة قبيل الإشراق ومضى في الطريق فوصل إلى منى في وقت الضحى ورفع يده الكريمة ليرمي فكان يرفعها رفعا بينا ويكبر على كل حصاة يرميها فسمى الله وكبر على كل حصاة رماها بسبع حصيات التي أخذها من بطن الوادي بمزدلفة وكان يرمي الجمرة من بطن وادي منى يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فهذا موقفه في رمي جمرة العقبة وكانت متصلة بعقبة الجبل فليس لها من الجوانب الأخرى مكان ترمى منه وإلى وقت قريب مع هذه التوسعات وإبعاد ذاك الجبل الذي كان في ذاك المكان والعقبة التي كانت في الجبل صار الناس يرمون من الجهات وقد كان الفقهاء يذكرون أن رمي الجمرة الأولى والثانية يمكن من جميع الجهات وأما جمرة العقبة فمن جهة واحدة وذلك لمكان العقبة المتصلة بالجمرة والجبل ولكن لا يزال الحكم يدور أنه إذا وقعت الرمية على الجمرة نفسها فقد صح الرمي، ولكن الأفضل خصوصا في جمرة العقبة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، بخلاف الأفضل في الجمرتين الأوليين أن يستقبل القبلة وهو داخل منى، أما في جمرة العقبة فهو خارج منى، فإن جمرة العقبة خارجة عن حدود منى إلى جهة مكة، فتنتهي حدود منى قبيل جمرة العقبة، فمن أراد أن يبيت فلا يبيت من جهة جمرة العقبة إلى مكة، فليس بمنى، ليست بمنى وليست من منى، وإنما منى من الجهة الأخرى. الله. وعن عبد الرحمن بن يزيد يقول رمى عبد الله يعني بن مسعود من بطن الوادي، قلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها جهة الجبل، فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني من هذا المكان رمى صلى الله عليه وسلم فأنا أتبعه، فكان رميه لجمرة العقبة وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام، كرر على الناس قوله خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، وازدحم الناس من أجل الرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموه بمثل حصى الخذف، وبعد أن رمى مشى مباشرة صلى الله عليه وسلم ولم يقف للدعاء، بخلاف رميه في اليوم الأول من أيام التشريق والثاني فإنه عند الجمرة الأولى انتحى ناحية واستقبل القبلة وأخذ يدعو، فدعا بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم ذهب إلى الجمرة الثانية فرمى وانتحى ناحية واستقبل القبلة وأخذ يدعو بمقدار سورة البقرة، ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف، مضى بعد رمي جمرة العقبة، فيسن الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى وبعد رمي الجمرة الثانية ولا يسن بعد الثالثة. فلما رمى ودخل عائدا إلى منى رتب المجالس للحجاج وقال لينزل المهاجرون ها هنا، أشار إلى يمين القبلة، والأنصار ها هنا، أشار إلى ميسرة القبلة، قال ثم لينزل الناس حولهم، ها فهم الأصل في النصرة والقيام بالأمر المهاجرون والأنصار رضي الله عنه، وخطب الناس قبل أن يذهب إلى منى ويطوف، خطب الناس خطبته عليه الصلاة والسلام في منى في اليوم العاشر، فيقول عبد الرحمن بن معاذ التيمي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ففتحت أسماعنا حتى كأننا نسمع ما يقول، في خطبته على ناقته العضباء حمد الله وهو خير من يحمد الرب وأثنى على ربه وذكر قولا كثيرا، وقال فيما قال إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، أمك وأباك بر وأحسن وراعي قم بالواجب، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. أقام بين أهل الملة ترتيب حسن العلاقة وأداء الحقوق ورعاية حق الأقربين ثم من وراهم. يقول في خطبته: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، والسنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها الناس، أيها الناس، أيها الناس، ألا تدرون، أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. سكت حتى ظنوا أنه سيسميه باسم غير اسمه. قال: أليس هذا يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هذا أدب الصحابة، ها، ما يعرفون الأشهر؟ الله ورسوله أعلم. قال: سكت حتى ظنوا أنه يسميه بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. سكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ولا يجني جان على ولده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى، ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية يوضع لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا إن كل مسلم محرم على كل مسلم، ولا يحل مال لامرئ مسلم إلا ما أعطى عن طيب نفس، وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، ولا تظلموا أنفسكم. الله أكبر. وهو على ناقته وضع رجليه في الغرز أثناء البلاغ والكلام، يرفع جسده الشريف يتطاول يسمع الناس، قال بأعلى صوته: ألا تسمعون؟ اهتزت منهم المشاعر، تحركت منهم بوادر الأحاسيس والعواطف، حتى أصح بعضهم رجل يقول: يا رسول الله، ماذا تعهد إلينا؟ قال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا إذا أمرتم تدخلوا جنة ربكم. قال: قوم يا رسول الله، قتلنا بنو يربوع، دماء منا قد شلوها وأخذوها. قال: لا تجني نفس على أخرى، ودماء الجاهلية موضوع، ومن قتل فالقصاص على القاتل لا يجوز غيره. فكانت خطبته التي هزت منهم مشاعرهم مؤكدا على الأمة مودعا لهم شان الحرمة في الدماء والأموال والأعراض. فما فعل ذلك إلا بتوقيف من ربه، وإلا ما يطلع عليه من شان التطاول في الأمة بعد ذلك على هذه الأشياء والتجاوزات الحدود فيها. فلقد بلغ، فلقد بلغ وأدى الأمانة على وجه. فويل لمن تصامم عن بلاغه، ولمن ذهب يتأول أفعاله التي يهدم فيها ما بنى صلى الله عليه وسلم من هذا الحصن، يطلب له التأويلات تلبية لأغراض نفسه أو اتباعا للغفلة والجهلة. ألا إن دماءكم وأموالكم وأرضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ولم يكن شيء أبلغ من ذلك ولا شيء يمكن أن يكبر به المسألة أكثر من ذلك. فصلى الله عليه وما أحسن ما بلغ وأدى الأمانة، فوجب على الأمة اكتفاء أثره الكريم وتعظيم بلاغه عن الإله العظيم، وأن يعلموا حرمة لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله، وهي التي توقف صاحبها أن لا يظلم غير أهلها فكيف بأهلها، وأن لا يغدر غير أهلها فكيف بأهلها، وأن لا يعتدي بغير حق على غير أهلها فكيف بأهل لا إله إلا الله. وبدأت الأسئلة، يقول له نسي أن يرمي الجمار، قال ارمي ولا حرج، قال نسيت الطواف آخر، قال طف ولا حرج. يعني هذه ما يجب الترتيب بينها ووقتها متسع. هذا آخر قال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. بل فما سألوه عن شيء يومئذ قدم ولا أخر من الرمي والحلق والذبح والطواف إلا قال افعل ولا حرج. فعلم أنه لا يجب الترتيب بين أعمال الحج في ذاك اليوم، وهو يوم الحج الأكبر، أكثر أعمال الحج في ذاك اليوم الرمي والنحر والحلق والطواف، والأفضل ترتيبها على هذا النسق كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز تقديم بعضها على بعض. فكل من سأله عن شيء قدم وآخر قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وسلم. ثم قال قد أذهب الله الحرج إلا رجلا اقترض امرأ مسلما فذلك الذي حرج وهلك. وقال ما أنزل الله داء يأخذ من الناس أموالهم ولا يؤديها، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، إذا قد واحد كبر وقال عالجونا خلونا أرجع شاب فيعجز الناس عن معالجتي ما يمكن. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن نصب نفسه يحاسب الناس في الدنيا فقد أراد أن يحتل منزلة الله، وهذا جراءة على الله تعالى، ليس الحساب لنا. وقال ما أنا عليكم بوكيل وما أنا عليكم بحفيظ، وقال سيدنا نوح من قبل وما أنا بطارد المؤمنين، إن حسابهم إلا على ربي، ما أنا وحاسبهم. ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في نفوسهم. فما الحساب على الأنبياء ولا على أتباع الأنبياء، المحاسب رب العالمين بحاسب الناس. يقول ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها. إلى رسول الله ولا الطعام، قال ذاك أفضل أموالنا. وفي الأخبار أنه إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها وتعلم رضاه بذلك كان لها وله أجر، فإذا أنفقت بإذنه وأمره كان لهم أجران. ثم قال صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ضامن، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، شير لأنه لا يستخف القتل ولا يستسهل بالدماء إلا من كفر بشيء من هذه البلاغات. ألا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أما الموقن بهذا البلاغ وبهذا الأداء النبوي فأنه يحترز ويقول لأن أترك قتل ألف ممن يستحقون القتل أحب إلي من أن أقتل واحدا لا يستحق القتل. كما قال قائلهم لأن أدخل ألف كافر للإسلام بشبهة إسلام واحدة أسلم لي عند ربي وفي الحساب من أن أكفر مسلم واحد بألف شبهة كفر ما دامت شبهة لا صراحة فيها. قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ما قال ألا هل بلغت؟ قالوا قلنا نعم. قال اللهم فاشهد. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيدي إنها لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته ونعم الوصية رزقنا الله العمل بها. يقول هلال بن عامر المزني عن والده عامر المزني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بعيره وعلي بين يديه فجيت حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه يعني قرب من الجمل الذي يخطب عليه صلى الله عليه وسلم ودنا ولم يزل يدنو بيدافع دوافع المحبة والإيمان وتعلق القلب بهذا الجنب حتى قرب يده من محل رجل النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ما بين قدمه وشراك النعل حقه يعني وسط النعل ما بين النعل فدخل أصابعه عند أصابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت أعجب من بردها هذا في وقت الصيف وقت الحر جعلت أعجب من بردها وهو يمسها ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم يحسه وتركه. ما قال له بعد خلي المبالغة ولا اتركوا هذا ولا يجلس من بعيد هناك صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وكانت اصابعه في وسط نعل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين اصابع النبي والشراك وشراك النعل وجعلت اعجب من برد رجله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يقول جابر ثم انصرف هذا خطب الناس وانزلهم منازلهم انصرف الى المنحر فبعد أن رمى نحر فنحر البدن فمجموعها مما أخرجوا من المدينة واشتراه من الطريق وأوصلوا إليه سيدنا علي 100 فصفت له من أجل أن ينحره وخرج وحمل المدية بيده الشريفة وأخذ يباشر نحر الإبل في مناحرها فنحر بيده 63 واحدة بعد الثانية واحدة بعد الثانية ولو كان حد قال لك تنحر تذبح ب63 غنمة ما هو جمل ما عبد كميلة لو أنت تعبان ولا ما يمكن ما تكمل تقول هالو ساعدوا أنتم مجانين أنتم كم ظلي شخط وهذا وهو واقف وقفة واحدة على رجله نحر الأولى والثانية والثالثة والرابعة وقد ذكر جماعة من أهل السيرة أن الجمال كانت تنظر إليه وهو ينحر فكانت تتسابق ليتقدمون له رقابها صلى الله عليه وسلم تحب أن ينحره قبل ما يجي واحد ثاني فكانت تتسابق إليه برؤوسها وتقدم إليه رقابها صلى الله عليه وسلم وهو ينحر حتى أكمل 63 باقي عاد 37 أعطى المدية سيدنا علي قال أكمل عني ما بقي وأشركه في هدية. وفي رواية أبي داود قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بالبدن فقال ادع لي أبا حسن، قال فادعي له علي، قال فقال خذ بأسفل الحربة، قال ابن علي اقسم لحومها وجلودها وجلالها بين الناس ولا تعطين جزارا منها شيء، يعني من ساعدك في الذبح لا تعطي أجرا منها، أعطوا أجرا من عندك ثانية، وخذ لنا من كل بعير جدية من لحم، يعني قطعة من لحم، واجعلها في قدر واحدة حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها، قال من كل واحدة خذ، صلى الله عليه وسلم. ففيه اتباع التبرك بالآثار كلها، ومن قال خذ من كل واحدة قطعة من ذي وقطعة من ذي وقطعة من ذي. وجاء أيضا ببقر ونحرها عن أمهات المؤمنين، وفي الصحيحين البخاري ومسلم يقول أمرني، يقول سيدنا علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها ولا أعطي الجزار شيئا منها، قال نحن نعطيه من عندنا، قال خلوا الأجرة بنسلمها من عندنا، وهذا لا تسلم شيء منها لأنها لله خلاص خرجت، ما يمكن شيء منها يرجع رفد لنا أجرة، قال نحن نعطيه من عندنا، وقال من شاء اقتطع. وقد كانت تقدم إليه الإبل أرسالا جماعات جماعات لكي ينحرها، قدم إلى رسول الله سلم بدنات خمس أو ست، قال فجعلنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ سابقن، كل واحدة بغت يبدأ بها هي قبل الثانيات، رواه الإمام الحاكم في المستدرك وأبو داود في سننه، قال جعلنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، كل واحدة بغت يبدأ بها قبل الثانية، وكلما جاء إليه بست وخمس سبت تسابقن إليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال نحرت هنا ومنا كلها منحر، انحروا في أي مكان لا تزحموا على ذا المحل الذي نحرت فيه صلى الله عليه وسلم، يرعى مصالح أمته وإرشادهم إلى ما هو أيسر عليهم صلى الله عليه وسلم. قال نحرتها هنا ومنا كلها منحرت، كما قال لما وقف عند الجبل بعرفة وقفتها هنا وعرفت كلها موقف صلى الله عليه وسلم. وبعث عبد الله بن حذافة السهمي وكعب بن مالك يناديان في الناس أيام منى أنه لا يجوز في هذه الأيام أحد يصوم، وأنها يبلغون عن رسول الله أنه يقول لهم إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يصوم أحد في أيام منى، ويشتغلون بذكر الله ويحمدون الله على ما آتاهم. فانتهى المسلمون عن صيامه. ويقال أن بعض المحصرين الذين عليهم صيام ثلاثة أيام في الحج استأذنوه ليصوموا أيام التشريق، وفي ذلك خلاف بين الفقهاء، يجوز لهم أن يصوموا أو يؤخروها بعد ذلك. كمل النحر صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الحلق، استدعى الحلاق وجلس صلى الله عليه وسلم ليحلق، حلاق معمر بن عبد الله بن نضلة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاطفه ويحبه ولا تو يحلق له، وجاء ليحلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا معمر بن عبد الله فيما رواه الإمام أحمد في مسنده كنت أرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، يعني يصلح له رحله، قال فقال لي ليلة من الليالي يا معمر لقد وجدت الليلة في أنساعي اضطرابا، الأنساع حق الرحل، قلت أما والذي بعثك بالحق لقد شددتها كما كنت أشدها، ولكنه أرخاها من قد كان نفس علي لمكاني منك لتستبدل بي غيري. يقولوا ها لحد غبطنا على مقامنا ورخى الأنساع من شان تشوفها كذا وتقول هذا ما عاد ينفع تجيب واحد ثاني محلي يبغاه محلي. قال إنما أرخاها، أنا شددتها مثل كل مرة أشدها ضبطها تمام رسول الله. وفيه الأمر بإتقان العمل والإحسان فيه. قال كنت أشدها كما كنت أشدها ولكنه أرخاها من كان نفس علي، يعني غبطني وحسدني الحسد المحمود هذا لمكاني منك لتستبدل بي غيري. قال لي أما إني غير فاعل، أنا ما ببدي البكاء صلى الله عليه وسلم. قال فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمناء أمرني أن أحلقه. قال تعال. قال فأخذت الموسى فقمت على رأسه الكريم. قال فالنظر إلى صلى الله عليه وسلم نظر في وجهي. قال يا معمر أمكنك رسول الله من شحمة أذني وفي يدك الموسى. من ولا تفاتله هذا. قلت أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه، إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه. قال أجل إذن أقر لك. قال ثم حلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فناوله شقه الأيمن فحلق مبتدئا من الناصية الجانب الأيمن من رأسه الشريف. قال فلما حلق الجانب الأيمن ورأى أعين الصحابة متلفتة وهم محدقين به دعا أبا طلحة الأنصاري قال خذ أنا ولو شعر رأسه الكريم أعطاه إياه. قاموا له الناس بعدين ما خلوه له، ولكن أراد صاحبهم يخصه ويقسمه بعدين. ثم ناوله الشق ليس قال احلق الحلقه. والناس هم أبو طلحة شلين قال تعال أبو طلحة خذ قسمه بين الناس، خذ هذا فاقسمه بين الناس
3: صلى الله عليه وسلم. في هذا إقرار التبرك في أمته وعقيدته صلى الله عليه وسلم والحرص على ذلك، أن الناس أحاطوا به يريدون شعره الكريم. يقول سيدنا أنس في رواية الإمام أحمد أيضا، أما رواية تقسمه بين الناس في صحيح الإمام مسلم ولقسمه بين الناس. فجعل الرجل تصيبه الشعرتان ويصيب الثلاث ويصيب الشعر الواحدة. في أما في مسند الإمام أحمد عن سيدنا أنس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. كلمه خالد بن الوليد في ناصيته حين حلقها، خالد بن الوليد دفعها لي وبعدين ما خلوا له نزل، لكن أبقى منها هو شعرات من ناصيته صلى الله عليه وسلم، فكان يحملها سيدنا خالد. سيدنا خالد كانت معه طول عمره، وكان إذا خرج إلى جهاد في سبيل الله يقدمها ويستنصر بها، يضعها تحت مغفره يطويها في عمامته وقراج. ولذا كان في بعض الجهاد فمن حركة المعركة سقط منه العمامة والمغفر فخرج من على الفرس ودخل بين القوم حتى أخذ المغفر ورجع، فشاهدوا بعض الناس قال يا خالد تلقي بنفسك بيدك لا تهلك، تلقي بنفسك تهلك نفسك تدخل بين القوم هكذا. قال إن في هذه العمامة شعر من شعر رسول الله، والله لا أدعه تحت أقدام الكفار، والله لو لم أصل إليه إلا أن أقطع قطع قطع لوصلت إليه، تعظيما لشعر النبي صلى الله عليه وسلم.
2: يقول سيدنا أبو بكر الصديق: كنت أنظر إلى خالد بن الوليد وما نلقى منه في أحد وفي الخندق وفي الحديبية، كل موطن لاقانا نظرت إليه يوم النحر يقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه في وقت الذبح، وهي تعتب في العقل، ثم نظرت إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه، هو يقول: يا رسول الله ناصيتك لا تؤثر بها أحدا علي، من فضلك فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي، يا رسول الله ناصيتك لا تؤثر بها علي أحدا، فداك أبي وأمي. قال: فأنظروا إلي سيدنا بكر، أنظروا إلي، أخذ ناصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يضعها على عينيه وفي قبلها حطها على عيني، قبلها حطها على عيني، قبلها حطها على عيني. فهو صوفيا، سميه ما شئت، هو هذا المسلك، هذا هو المسلك. قبلها يحطها على عيني، قبلها يحطها على عيني. في حجة الوداع النبي قدامه صلى الله عليه وسلم، ما قاله هو يترجاه: ناصيتك يا رسول الله لا تثر بها علي أحدا، فداك أبي وأمي. ما النبي يقول خلوا هذه المبالغات، حكم روح اعمل عمل صالح تركك من هذا، ما جاء شيء من هذا الكلام، فكان هذا من العمل الصالح. هكذا رواه الواقدي في مغازيه عن سيدنا أبي بكر، ولهذا ذكر حادثته يوم اليرموك لما فقد القلنسة وحقه وطلبها. قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته فجعلت منها في هذه القلنسة، فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. هذا عقائد الصحابة، عقائد الصحابة أيضا: لم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر. الله أكبر. وسأل بعضهم سيدتنا عائشة يقول: من أين هذا الشعر الذي عندكم؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه في حجته فرق شعره في الناس، هذا نصيبنا، أصابنا ما أصاب الناس، حصلنا نصيبنا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول سيدنا خالد بن الوليد: فلم أشهد قتالا وهي معي إلا رزقت النصر، رواه الحاكم في المستدرك، البيهقي في دلائل النبوة، طبراني في الكبير، يقول الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال رجال الصحيح. هذه عقيدة الصحابة رضي الله عنه، وهي عقيدة الصالحين في كل زمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى، ما عاد بشعره الشريف إلا بانتقال سر النظر. في صحيح البخاري نفسه يقول: يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتى عليهم فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ يعني زمن التابعين باقي قليل من الصحابة، قال: نعم. فيفتح لهم لما قدموا الصحابة اللي رأون برؤية النبي، فحصل النصر بهذا. فهذه عقيدة النبي نفسه، عقيدة النبي نفسه أن الله ينصرهم ببركة النظر. ثم يغزو فئام من الناس فيبتئ الفتح عليهم فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ بدأ نقرض الصحابة وبقي بعض التابعين، فيقولون: هل فيكم واحد رأى من رأى؟ ها؟ وفي هذا ترتيب أنه إذا حضر المقدم فالأمر دائر عليه، فإذا فقد فمن بعد ومن دون. هل فيكم من رأى؟ بعدين هل فيكم من رأى رسول الله؟ ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتى عليهم فيقال: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله؟ رأى من صاحب رسول الله؟ في هذا قال: بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم. لا إله إلا الله. وسيدنا أبو بكر أيضا في هذا الموقف رأى واحد ثاني من الصحابة، سهيل بن عمرو، يدخل مع الناس ينازع يسابق يريد شعره، من شعر النبي، فلما أمسك بشعره وصلت له قبله ومسح بها عينيه، فبكى سيدنا أبو بكر. لقد رأيت هذا في عام الحديبية خاطب النبي يقول ما أعرف بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب بسمك اللهم، لو أعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب من محمد بن عبد الله لا تكتب من محمد رسول الله، ولو قتلناه يومئذ لدخل النار، ولكن رسول الله بأخلاقه وحكمته وصبره كف. سيدنا عمر قال لو أذنت لي أنزع ثنيته لا يقوم خطيبا عليك في موقف، قال لعله يقوم مقاما تحمده عليه. قال واليوم ينازع على شعر النبي ويسابق ويحطها، فلو قتلنا يومئذ دخل النار، لكن النبي برحمته شوف رجع كيف رجع منها الجنة، ورجع يسابق يريد الشعرة.

0: وقلم أظفاره وأمر بما أخذ من شاربه وما بأظفاره أن يدفنها. كانت تلك عادته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك تهيأ في نفس اليوم بعد هذه الأعمال كلها، رمل حجر، مشى من مزدلفة، رمل الحجر، رتب منازل الناس، نحر البدن، حلق، بعد أن خطب راح إلى مكة يطوف صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكر دخوله إلى مكة وتطيب، ويأتي معنا إن شاء الله في الجلسات المقبلة. فالحمد لله الذي كرمنا به، اللهم ثبتنا على اتباعه، واملأ قلوبنا بمحبتك ومحبتي لك، ومن أجلك احشرنا في زمرته، لا تخلف أحدا منا عن ركبه ولا عن دائرته في يوم اللقاء، لا صغيرا ولا كبيرا، لا ذكرا ولا أنثى، ولا من أهلينا ولا من أولادنا ولا من أصحابنا ولا من طلابنا ولا من أحبنا فيك، لا تخلف أحدا عن ركبه ولا عن دائرته ولا عن زمرته ولا عن جماعته في مواقف القيامة وعند المرور على الصراط وفي الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بجاهي عليك لا تفرق بيننا وبينه، بمنزلته عندك لا تقطعنا عنه، بمكانته لديك لا تحل بيننا وبينه، ولا تخلفنا عن جماعته ودائرته وركبه وقومه وحزبه في الدنيا والبرزخ والآخرة، في الدنيا والبرزخ والآخرة، في الدنيا والبرزخ والآخرة. بما بينك وبينه حقق لنا طلبنا وأنلنا آربنا وحقق لنا مرادنا فيك، لا فرقت بيننا وبينه، لا بعدت بيننا وبينه، لا أخرجتنا عن دائرته. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم احشرنا في زمرته، ظلنا بظل لوائه، اجمعنا معه على الحوض المورود، سقينا منه شربة لا نظمى بعدها أبدا، جعلنا من رفقاء في جنتك، جعلنا من رفقاء في جنتك، جعلنا من رفقاء في جنتك ودار كرامتك محض فضلك ومنتك، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. لا تذهب بنا غير موطنه وغير مسكنه وغير مرافقتك ربي، بجاهي عليك لا تفرق بيننا وبينه. إلى أين تذهب بنا إن قطعتنا عن حبيبك هذا؟ وإلى ركب من نذهب إن قطعتنا عن ركب نبيك المصطفى محمد؟ بما بينك وبينه لا تقطعنا عنه، ما بينك وبينه لا تخرجنا من دائرته، ما بينك وبينه ثبت ارتباطنا به، سيرنا على دربه حتى تسقينا من شربه، تجعلنا في أهل قربه نزداد قربا منك ومنه في كل نفس في كل لمحة أبدا سرمدا، يا حي يا قيوم يا الله، بجاه عليك وبمنزلته لديك. شرف عيوننا جميعا برؤية غرته البهية وطلعته الزهية ووجهه الأنور، واجعلنا يا مولانا من أسعد أمته بمرافقته في دار الكرامة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا سامع الأصوات، يا رب الأرضين والسماوات، بوجهتي عندك ومنزلته لديك، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.
2: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
3: بعض التجار الصالحين أي رزق دخلوا في يوم ما من الأيام أو أي ربح ربحه في يوم

0: في تجارته يخرج منه صدقة قدر الزكاة على الأقل، يعني في المياه 2.5 أو في المياه 5 يتصدق بها على فقير أو مسكين أو على أحد من أرحامه، وبهذا تنمو الأموال وتكثر البركة في الأموال حتى ما تمضي عليك سنوات إلا وصرت من الأغنياء الكبار. هذا كله بفضل الصدقة وبركة الصدقة من ناحية، ومن صلة الأرحام من ناحية أخرى. كما أنك تستفيد أيضا من صلة رحمك أيضا قبول الدعاء، تكون دعاءك مستجاب. عكس قاطع الرحم، قاطع الرحم أمواله دعواته أبواب السماء مرتجة، أي مغلقة دون عمل قاطع الرحم ودون دعاء قاطع الرحم، خلاف الذي يصل أرحامه فإن دعاءه يفتح الله له أبواب السماء ويستجيب دعاءه. بل وقد ورد أن صلة الرحم أفضل حتى من عتق الرقاب، إلى أن رجلا من الصحابة أعتق رقبة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ليه ما فعلت، ولكنك لو أهديتها هذه الرقبة اللي ما تعتقها لو أهديتها لخالك أو خالتك أو فلان لكان ذلك أفضل عند الله. قدم صلة الرحم وإعطاه ما يحتاج إليه على هذا العمل الصالح، وهو عتق الأرقى في سبيل الله تبارك وتعالى.
1: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: فقرة الإعلانات.
1: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. اغتناما للإجازة الصيفية ومساهمة في نشر الخير بين أوساط المجتمع وحفاظا على أبنائنا، تعلن إدارة الدورات بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية 30 بمسجد التقوى بعيديد بمدينة تريم لطلاب المدارس لهذا العام 1448 للهجرة، للفترة من 12 من شهر محرم الحرام إلى 22 من شهر صفر. يبدأ التسجيل يوم الاثنين 7 من شهر محرم. وفق الله الجميع لكل خير. صادر عن إدارة الدورات بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم.
2: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
3: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت ويعاد يوم الأربعاء عند 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند 9:00 صباحا.

0: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت بدائل أخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: كثير من الناس يشتكي الضيق ويشتكي بعض الهم، وكذلك كثير يشتكي الشتات، خصوصا في ظروف الحياة في هذا الزمان. وأنصحهم لشرح الصدر وتيسير الأمر دعاء سيدنا موسى عليه السلام ألا يتركوه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اجعل هذا الدعاء من أورادك 10 أو 100 مرة كل يوم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. وإن زدت بعد كل صلاة تقرأ سورة الانشراح التي فيها بشارة لرسولنا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، إلى آخر هذه السورة. اقرأ هذه السورة بعد كل صلاة وواظب على هذا الدعاء، ستجد خيرا كثيرا وانشراحا وتيسيرا عظيما إن شاء الله تعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض. لذا قالوا: الصاحب ساحب، ومن جالس جانس، وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد: مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟ فقد ينشأ الولد بارا طائعا حسن الخلق، فينقلب على إثر الصحبة والعلاقات عاقا عاصيا، سيء الطبع، فاحش اللسان. لذا كان لزاما على المربي أن يتفحص علاقات أبنائه وبناته، وألا يغفل عنها بحال، وأن يؤسس في نفوس أولاده معنى العلاقة، وعلى أي أساس تقوم، وكيف يختارون أصدقاءهم. فليست القضية مجرد إلف وصحبة، وإنما قضية دين وإيمان عليها تنعقد المصائر يوم القيامة. فكل العلاقات والصداقات والزمالات الناشئة في الدنيا ستنقلب عداوة في الآخرة، إلا ما كان منها مبنيا على تقوى من الله ورضوان. قال تعالى:

فإذا رأى المربي صحبة خير دل عليها وشجعها ورعاها ودفعها إلى الطاعة، وإذا رأى صحبة شر حذر منها وبين لأولاده سوء عواقبها وقبح نتائجها، وذلك كله من طرف خفي لئلا يشعر الولد أنه مساق لا رأي له ولا اختيار. فإذا لاحظ المربي اتجاه الأبناء والبنات نحو تكوين الصداقات عبر وسائل التواصل الحديثة، فمن الحسن توجيه هذه العلاقات للدعوة إلى الله والتواصي بالحق والصبر والتزود من المعرفة واكتساب المهارات الجميلة ونشر العلم النافع كرفع مقال جميل وتشجيع كاتب متميز وغير ذلك، فإن من دل على خير فله مثل أجر فاعله.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة،

إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. أخرجه البخاري ومسلم. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. أخرجه البخاري ومسلم. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ثواب السواك. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير.

منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة

وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وتوبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفساد والجهل وجميع أنواع الفتن والمحن ما أظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون.

مدى خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. آمين. آمين. آمين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله.

0: وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة.

المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير من

شاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا

ثم تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلم.

العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها

0: من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم
1: اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة بالحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر

الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجينا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحمل

ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإن للأذقان فهم مقمحون.

واصرف علينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوم شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظ وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء

أخبرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا بسط الرزق

خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجيه من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات، وسلمنا من العلل والآفات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. آمين.

0: الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه من والاه. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة، نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بساحة، افتتاح عام جديد بهذه الذكريات العظيمة والاجتماعات الكريمة. وكما يقال أن البداية عنوان للنهاية، فإذا كانت بداية العام بالهم بهذه الدعوة المباركة بالاجتماع على الذكر والتآخي من أجل الله والتناصح والتبادل، فهذه إشارة وعلامة من الحق سبحانه وتعالى على أن العام إن شاء الله سيمضي على خير، وعلى أن الخاتمة ستكون إلى خير إن شاء الله تعالى. وهذا الظن في الله جل جلاله وتعالت عظمته، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وخصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. والحق سبحانه وتعالى إذا أرأى سبحانه وتعالى من عبده إقبالا عليه جل جلاله وتعالت عظمته ولو بالشيء اليسير، فإن الحق سبحانه وتعالى يقابل هذا العبد بشيء أعظم، كما جاء في الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فالحق سبحانه وتعالى عطاه أعظم وأكبر، الإنسان يبذل شيء من ما عنده، وما عندكم ينفد وما عند الله باق، ويبذل ما في استطاعته، كما قال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال شيخنا الحي عمر: ربنا سبحانه وتعالى لم يقل أعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم، لم يقل أعدوا لهم بمثل ما أعدوا لكم، بنفس المثل، بنفس الكيفية، بنفس الكم، بنفس العدد. قال: لا، ما استطعتم، اللي في استطاعتك، اللي تقدر عليه، اللي يمكن أن تعمله. خير الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال إن كان النبي عليه الصلاة والسلام عمله ديمة عليه الصلاة والسلام، فإذا بذل الإنسان ما في استطاعته فما ليس في استطاعته الحق سبحانه وتعالى يتولى الإنسان فيما لا يقدر عليه جل جلاله وتعالت عظمته. ونحن الآن في مثل هذه الاجتماعات واللقاءات إنما هو نوع من أنواع الإعداد، الإعداد للقوة في الصد، الصد الباطل، صد الاعتداء على الدين، لأن هذه الشريعة كما تعلمون معرضة لأنواع الافتراءات، معرضة لأنواع الكيد، معرضة لأنواع المكر، كما قال سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال سبحانه وتعالى: ويمكرون ويمكر الله. ولكن كيف يكون الواحد منا يجند نفسه أن يكون حارسا لهذه الشريعة؟ كيف نكون حراسا لهذا الدين؟ والحراسة لهذا الدين تحتاج إلى سلاح، وسلاح الحراسة لهذا الدين الإيمان، اليقين، العلم، الفهم عن الله، الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. والجندية كما قال الحبيب عمر: الجندية مربوطة بالجدية، فحيث لا جد لا جند، إذا ماشي هناك جدية ما يمكن الإنسان أن يكون جنديا لله عز وجل. فنقوم في واقعنا سواء كان في بيوتنا أو في مساجدنا أو في دور العلم أو في شوارعنا، كيف نكون حراسا لهذه الشريعة بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر، لأن هذه المهمة العظيمة مهمة هذه الأمة، أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان قد يصلي، قد يصوم، قد يقرأ القرآن، قد يعمل يمارس شيء من أنواع الطاعات، لكن من أعظم العبادات والطاعات والمهمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا تركت الأمة هذه الوظيفة وهذه المهمة فقد تودع منها، كما جاء في الحديث: إذا تركت أمتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلط الله عليهم ذلا لا ينزع حتى يرجعوا، يرجعون إلى الله عز وجل. كيف يكون الواحد يغار على دين الله؟ مثل ما يغار الإنسان على سيارته، يغار ربما الإنسان أحيانا على شيء من متاعه أو على بيته، وربما بعض الناس يغضب لأجل ذلك على جواله، على المتاع الفاني. لكن أمر الدين تجد أن الغيرة نزعت من كثير من الناس. الاهتمام بأمر الدين والتعظيم لأمر الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكاد أن يكون في بعض الناس غير موجود، وأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما نسمع في الحديث: تلكم القرية التي حصل فيها ما حصل، فصلى فأرسل الله تعالى إليهم ملك من الملائكة، فأمر الملك أن يعذبهم فقال ذلك الملك: يا رب فيهم فلان عابد صائم قائم. فقال الله تعالى لذلك الملك: فبه فابدأ. قال: هذا إبداؤه بالعذاب. قال: لما يا رب؟ قال: لأنه لم يتمعر وجهه من أجلي، ما يغضب من أجل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره إيش بيده، فإن لم يستطع ما له ولاية على هذا الشيء فبلسانه. أقل شيء اللسان، النصح، البيان، التوضيح باللين، بالرفق، بالشفقة، بالأسلوب الحسن، بالحكمة، الموعظة الحسنة. فإن لم يستطع ما يقدر فبقلبه يغضب ويتأثر ويدعو الله عز وجل ويشمئز من هذا المنكر ولا يخالط هؤلاء. وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، ما عادش إيمان أبدا مهما صلى ومهما صام ومهما عمل من صور الطاعات والعبادات. إذا لم يكن هناك حب في الله وبغض في الله، معناه أن الإيمان منفي بكلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا النبي نفى الإيمان عن صاحب هذا الحال، من يمكن أن يرجع له هذا الإيمان؟ لا صلاة بترجع له إيمانه، ولا صوم، ولا أنواع العبادات إذا لم يكن. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو الرعيل الأول، كما قال في قيل في سيدنا أبو بكر: ما سبقكم أبو بكر أو ما فضلكم بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. اللي وقر في قلب سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما مات النبي محمد عليه الصلاة والسلام وطلب منه ما طلب، قال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يدون إلى رسول الله لقاتلتهم عليه، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. ولما جاء سيدنا عمر وقالت: يا خليفة رسول الله، يمكن أن تؤخر هذا الجيش، جيش أسامة، نحن محتاجين لمقاتلة أهل الردة، لمانعي الزكاة، يمكن. قال: كيف تريد أن أحل لواء عقده رسول الله بيده؟ يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ أول عمل في هذه الخلافة انفاذ جيش أسامة، بعد ما سمعت النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول في مرض موته: أنفذوا جيش أسامة. هذا الذي وقر في سيدنا أبو بكر الصديق. ربما يوجد من الصحابة أو ربما من التابعين من هو أكثر عبادة من أبي بكر، من ناحية الصلاة، من ناحية الصوم، من ناحية أنواع الطاعات، لكن هذا الأمر الذي يعني الآن أمة تفقده في الأجيال، كيف يوجد في هذه الأمة أناس يحرسون هذه الشريعة، يغار على السنة فضلا عن الواجب، فضلا عن الأمور التي تتعلق بأصول الدين. بعض الناس ربما لا يهم شيء ولا يهتم بشيء، والعياذ بالله تعالى من ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله، يقول عليه الصلاة والسلام: يرحم الله خلفائي. قال: أولسنا خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن خلفائي قوم يأتون من بعدي يحيون سنتي ويعلمون عباد الله، يحيون سنتي ويعلمون عباد الله. ونحن في هذه المواطن، مواطن الاجتهاد، مواطن الجهاد، كما قال شيخنا الحي عمر، مواطن الإنقاذ الأمة، إنقاذ الأمة، جعلها الله تعالى هذه المواطن يخرج منها الناس يستقون، يشمون هذا النفس، كما قال الحي عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال: يأتي الناس من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب ومن الشمال ومن هنا وهنا، يشمون هذا النفس ويرجعون إلى بلادهم بعد ذلك جندي مجند في صف النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يكون واحد حارسا للشريعة بما استطاع. وليس الحراسة للشريعة هي يعني قلب الوجه، وليس الحراسة للشريعة هي استخدام القوة أو العنجهية أو العنف، لا، وإنما الرحمة، الأخلاق، العلم، كيف ينطوي الإنسان رحمة بالخلق، كيف يحب أن يكون خادما. قال الحبيب علي الجفري إذا الله يذكره بالخير، قال: من لم يستشعر هذا المعنى في قلبه ما عرف معنى الدعوة. إذا لم يستشعر أنه خادم
1: يستشعر أنه الله تعالى أقام مقام الخدمة. والخادم كيف يكون؟ الخادم يكون متواضع، يكون الخادم لا يرى لنفسه شيء، يرى نفسه أقل الناس، هذا صفة الخادم. فلابد أن نستشعر هذا المعنى، أن خدام، إن خطبنا خدام، وإن علمنا خدام، وإن دعونا خدام. الخادم يتذلل يتواضع فيعطيه الله تعالى من العطاء الكبير والثواب الجزيل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. يجعل هذا العام إن شاء الله عام فرج للمسلمين. استخدمنا وياكم استخدام من يحب لهذا الدين، استخدام المحبوبين لديه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. العفو منكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه وأنصاره وأتباعه إلى يوم الدين. إن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام، التي هي أعظم نعمة من الله تعالى بها علينا. فنعم السمع والبصر أعطاه الله، والدنيا أعطاها الله لمن يحب ومن لا يحب، لكن نعمة الإسعاد لم يعطها إلا من يحب. فإذن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختاركم لتكونوا من ورثة سيد المرسلين، فحضرتم هذا اللقاء الخطير الذي ضم يعني جماعات شتى من بلدان شتى، تجمعهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، تجمعهم ما جاء عن الحديث بلغوا عني ولو آية. فجئتم إلى هذا اللقاء السنوي الذي سمعتم فيه كثير من المحاضرات المفيدة التي تدلنا على الطرق السليمة من أجل إيصال التراث الذي خلفه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى من يلوذون بنا من أهلنا وأقاربنا وأهل مجتمعنا. فنحن إنما نحن نعتبر أنفسنا مبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبلغين عن من أخذنا عنهم علمنا، ومن سبق مبلغين عن من سبق، عن من سبق سلسلة إلى عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحمد الله، نحمد الله تعالى على هذه النعمة، ونحاول أن نسعى بكل ما نستطيع من أجل الإخلاص في أعمالنا، من أجل الرفق في دعوتنا، من أجل يعني دعاء الناس بالحكمة، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من باب كذلك ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعندما يتكلم الإنسان مع أخوانه المسلمين يجب أن يتكلم برفق، يجب أن يتكلم بما يستطيع أن يقنعهم به بدون عنفوان، بدون يعني اتهام لهذا الشخص أو لذلك الشخص. فالناس كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. وإذا كان هؤلاء الذين حولنا قد زلوا، نحن قد زلينا، فهذا الزلل يحتاج إلى علاج. فأنت أيها الداعي بمثابة الطبيب، الطبيب يسعى بكل ما يستطيع أن يعالج مريضه بكافة الوسائل، ومنها وسائل الإيه، منها وسائل التشجيع يعني المسايرة والخلق الأمل. كذلك أنت طبيب اسعى من أجل إنقاذ أخيك المسلم الذي أصيب بهذه المصيبة بالرفق والحسن. كيف تستطيع أن تعالجه؟ كيف تستطيع أن تقنعه؟ كيف تستطيع أن تعمل معه قدر ما تستطيع من أجل إنقاذه، من غير أن ترى لنفسك حق أو ترى لنفسك فضل؟ لا، أنت مبلغ، أنت رسول ممن قبلك من مشايخك وآبائك، أنت إنما أنت بمثابة الخادم الذي يبلغ الرسالة. تبلغ رسالة، هذه الرسالة توصلها برفق، توصلها بلين، ولا توصل الرسالة ترميها في وجه صاحبك. لا، لابد أن تكون حكيم، ولابد أن تكون حليم، ولابد أن تكون صبور. هذه الصفات يعني يجب أن يتحلى بها الداعي إلى الله تعالى، يعني صفات من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا من صفات الله الصبر والحلم والرفق. كل هذا مطلوب من الداعية من أجل أن يكسب العدد الكثير، لأننا إذا كنا يعني ندعو بعنف ما حد بيستجيب لنا. أدعو برفق وتستطيع أن تكسب يعني عدد ما. وليس معنى هذا أننا الإنسان لما ندعو يقول يبقى الناس كلهم يستجيبون له،
النبي صلى الله عليه وسلم مس علينا المشهد وقال لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. شوف رجلا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعني 5 سنين، اتبعوه 40 نفر في 5 سنين، 40 نفر. شوف كيف، وهو ايه، وهو رسول الله صاحب المعجزات صاحب الصادق الامين. كل هذا اخلاقه وصفاته وعظمته ورفقه ولينه لم يستمع له الا 40 شخص. فانت انظر بهذا المنظار، اذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا لا تيأس انت تقول ما حد سمعنا، ما حد ينتبه، ما حد يبغى العلم. لا، انت عليك ان كما سمعنا البارحه في المحاضرات، عليك ان تبذل جهدك باخلاص وامانه ورفق، وبعدين الهدايه من الله، وانت اللي مبلغ ما انت الهادي. ها، انت مبلغ ورساله معك بلغها، وبالتالي الله سبحانه وتعالى من اراد له لإفاقه افاق من غفلته، وقد لا يفيق اليوم، قد يفيق بكره، قد يفيق بعد بكره، ما تدري. هذه المجالس، المجالس الخيره ياتي نفعها في ساعتها، وياتي نفعها حتى بعد حين، لان فيها وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فاذا كان هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، اذن اي مجلس يجلسه الناس في خير فائدته ووعد المصطفى صلى الله عليه وسلم سوف يصل الى اصحابه، ان وصلهم اليوم ولا بيصلهم غد، ان وصلهم غد ولا بيصلهم حتى يوم القيامه. هكذا يجب ان نفهم هذه الرساله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الناس ورافقهم ورفق بهم، ولهذا مدحه الله فقال لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لكن لما انه رؤوف ورحيم كما سمعنا البارح الحبيب عمر، يعني ناس جاءوا يشتون يقتلونه، يشتون يقتلونه في يوم الفتح، واحد يبي يقتله يتربص به، النبي صلى الله عليه وسلم مسكه قال ماذا نويت يا، قال لا شيء، قال ماذا نويت، مسك بصدره وأعطاه، يعني قال له كذا كذا، إلا وقد الرجال انقلب من عدو إلى حبيب. هذا الرفق، ما قال هذا شوفوا بيقتلوني يقتلوه، لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكذلك نحن يجب أن نأخذ من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات الصبر، صفات الحلم، صفات الرفق، صفات اللين. أن يكون هناك عندنا لين. لا، ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فلهذا يعني يجب علينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكوننا نحن تابعين له، ولكوننا نحن اختارنا الله أن نكون مبلغين عنه، وهذا اختيار من الله، نسأل الله أن يثبتنا عليه، وأن يعني يرزقنا الإخلاص، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. فهذه نعمة من الله، من الله علينا في هذا المجال، وأن نجتمع في

هذه المجالس الطيبة، المجالس المباركة، وأن نسمع نفيد ونستفيد من بعضنا البعض، وكل إنسان يعني يعطي بما معه. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نرجع إلى أماكننا جميعا إلا ونحن مزودين بكل خير من خيرات الدنيا والآخرة، موفقين لكل خير، محفوظين من كل شر وضير. ويجعل العام الداخل علينا، وعليكم وعلى جميع المسلمين بالعفو والعافية والصلاح والإصلاح، صلاح بلادنا خاصة، بلاد المسلمين عامة، ويرفع ما نزل بالأمة من الغمة ومن الفتن ومن المحن ومن الحروب، وينصرهم على أعدائهم أعداء الدين بسر أسرار الفاتحة إلى حضرة النبي.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يهدي ويرفع بالعلم أقوام ويجعل للكلمة الصادقة أثرا يبقى بعد انقضاء المجالس والأعوام والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح من نطق بالحق وأبلغ من دعا إلى الله بالحكمة والبيان وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها نحن نبلغ وإياكم هذه الساعة الختامية للملتقى العشرين التي تمتزج فيها مشاعر الختام ببركة ما عشنا من أيام هذا الملتقى المبارك أيام اجتمع فيها أهل العلم والدعوة حول معاني البيان الذي يهدي والكلمة التي تصلح والخطاب الذي يقرب إلى الله تعالى لقد كانت هذه الأيام محطة نتذاكر فيها مسؤولية الكلمة ونتأمل أثرها في بناء النفوس وإحياء القلوب وصناعة الوعي فالحمد لله على ما من به من اجتماع والحمد لله على ما أفاض من خير والحمد لله على ما يسر من نفع وبركة ويسعدنا في مستهل هذا المجلس المبارك أن نرحب بصفوة العلماء والمشايخ والدعاة إلى الله وبطلاب العلم وكذلك بكل الحاضرين في هذا المجلس المبارك كما نبعث أطيب التحايا إلى كل من يتابعنا عبر القنوات الناقلة ووسائل البث المختلفة من شتى بقاع الأرض وفي هذه الأمسية الختامية المباركة نستفتح مجلسنا بما استفتح الله به الخير لعباده مع آيات من كتابه العزيز يتلوها علينا على مسامعنا القارئ فتح الرحمن بن سالم بن أحمد البنجري فليتفضل مشكورا مأجورا

Ihm. صدق الله العظيم لقد كان القرآن الكريم أصل البلاغة ومنبعها وكان سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم التطبيق الأكمل للقول البليغ فما خاطب الناس إلا بما يفهمون ولا تكلم إلا بما ينفعهم فاجتمع في كلامه صدق المقصد وحسن العبارة وبركة الأثر فكان كما وصفه ربه جل جلاله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وننتقل الآن إلى الاستماع إلى كلام السلف الصالح ومع المنشد السيد محمد بن علي بن محمد بن شهاب الدين فليتفضل مشكوراً.

0: جزا الله المجيد خير الجزاء. أيها الأحبة الكرام، لكل ملتقى أثر ولكل أيام عامرة بالعلم والدعوة إلى الله حصيلة تستحق أن تجمع وتستعرض، ولذلك ننتقل الآن وإياكم إلى الملخص الشامل الذي يلقي الضوء على أبرز ما تضمنه هذا الملتقى من موضوعات وفوائد وتوصيات، يقرأه علينا الحبيب عبد الرحمن ابن الحبيب علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، فليتفضل مشكورا.
1: الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله العبد الصادق الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحالٍ وحين. أما بعد، فإلى ختام هذا الملتقى، ونسأل الله أن يجعله ختامًا مباركًا، وجزى الله عنا خير الجزاء من شاركوا وجاءوا من أماكن شتى، خصوص بالذكر من أتونا من تونس الخضراء من علماء وأفاضل ومن الشام، وكل من وفد إلينا وكل من حضر هذا الملتقى المبارك، وكل من له دور في إنجاح هذا الملتقى، وكل من ساهم وساعد وكان له دور طيب. بارك الله في الجميع وفي الحاضرين. وإلى توصيات هذا الملتقى، وهو ملتقى الدعاء السنوي الذي يعقد في هذا الدار من عام من عام 20، الذي هو في مظهر تجديد لهذه الوجهة المباركة. توصيات الملتقى العشرين للدعاء المنعقد من مساء يوم الاثنين 29 ذي الحجة سنة 1427 هجرية حتى عصر هذا اليوم الخميس 3 محرم سنة 1448 هجرية، والموافق من 15 إلى 18 يونيو من 2026 الميلادية. وعنوان الملتقى القول البليغ مقوماته ومقاصده ومساقات إراده. وقد استخلص من محاور الملتقى ومداولاته وتوجيهات أهل العلم الربانيين في هذه التوصيات: 1- ترسيخ معاني اليقين في قلوب الدعاة بوصفه الأساس الذي تنطلق منه قوة الخطاب الدعوي وثبات صاحبه أمام التحديات والاعتراضات. 2- العناية بتأصيل مفهوم القول البليغ في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، وترسيخ معالمه في برامج إعداد الدعاة علمياً ومهارياً من خلال العناية بفقه الخطاب والاستفادة من الخبرة الدعوية المتراكمة في موروث الأمة في مدارسها العريقة. 3- اعتماد مبدأ الرحمة ووضع الحلول العلمية في الخطاب الدعوي لتفادي مجرد النقد وتشخيص الأخطاء. 4- دراسة واقع الخطاب أو دراسة واقع المخاطب وخصائصه لمد جسور التأثير وتأصيل المعاني الإيمانية ومخاطبته بما ييسر الامتثال والعبودية. 5- الاهتمام بحسن بيان منهجية تناول الفتن وسبل التعامل معها بما يحقق الوعي والثبات. 6- تعزيز توظيف المنصات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة الخطاب الدعوي المؤثر ونشر المعرفة الموثوقة وفق الضوابط المهنية والقيم الأخلاقية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

بارك الله في هذه التوصيات وأظهر الله أثرها في الواقع بما يخدم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نصل الآن وإياكم إلى كلمات أصحاب الفضيلة من العلماء والدعاة الذين كان لهم في هذا الملتقى إسهام وعطاء، نستمع من خلالها إلى وصايا جامعة من فضيلة الشيخ محمد ياسر بن محمد خير القضماني، فليتفضل.

0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الدعاة وإمام القدوات والسادات. اللهم أدم هذه الصلوات على سيدنا محمد وآله والصحابة والتابعين وعنا معهم بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. وبعد، أكرمنا الله سبحانه وتعالى بحضور هذه الكلمات والعيش مع حرارة عطاءاتها وما أملت وما دعتنا إليه في قادمات الأيام. اللهم نسألك أن تجعلنا قرة عين لإمام الدعاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشنا معا لنرى أنه لا بد، إذا كنت داعية إلى الله تعالى، أن أعيش هم هذه الدعوة، ولا يمكن أن يكون القول بليغا ومتغلغلا في باطن هذا المدعو إلا إذا عشت هذا الحال الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله المطهرين. إنني لست في حاجة إلى فصاحة لسان بقدر ما أكون في حاجة إلى بلاغة الحال وعمق هذا التأثر الذي يدوم في ليلي ونهاري على موائد القرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الأمر بكلمات أرصفها وجملا أنمقها، إذن لقدر على ذلك عدد كبير ممن يملك القدرة على الكلام، إلا أننا نرى في الواقع أن من أثر في هؤلاء الأجيال وترتب على خطابهم وجود الرجال، هم أولئك الذين عاشوا هم وحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أحسننا في الكلام وأعربناه إلا أننا لحنا في كثير من الأعمال، ونأت حياتنا عما ينبغي أن نكون عليه، وتأتي هذه المدرسة المباركة بأعمدتها الثلاثة: العلم والتزكية والدعوة إلى الله، لتعطي درسا عظيما في صاحب البلاغ عن الله ورسوله وصاحب القول البليغ في الدعوة إليه. فنرى أن مع يسر هذه المعيشة وبساطة كما يقولون ما تيسر لهم، كان لهم أبلغ الأثر في إيصال الخلق إلى النجاة وانتشالهم من وهدة الضلالة والظلمات. إن أئمة هذا الوادي هم أئمة في القول البليغ في الدلالة على الحال المليح الذي كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلننهل من بيانهم ولنترسم هذه الخطى التي كانوا عليها، ولنحيي بسيرهم في جوانب حياتنا وندل عليهم لنعيش همهم ونعيش تمثل هذه الخطى التي كانوا ولا يزولون عليها. إننا في حاجة إلى أن نرجع إلى هذه الصفحات التي سطرها هؤلاء بأحوالهم قبل أقلامهم، لنكون نموذجا يرتضيه الحق عز وجل ويدخل الفرح والسرور على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن آثار رجال هذا الوادي المبارك وصلت إلى كل جهة، لأنهم عاشوا هم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة على بصيرة. وإن هذه الأركان هي بذاتها موجودة في كثير من المدارس، ولكن الأمر ليس بكلام وليس بخطابة، وإنما هو بحال ينبغي أن نعيشه، بحال حقيقي ينبغي أن نمارسه، بحال حقيقي نصبح ونمسي عليه حتى نكون قرة عين لسيد الكونين. جزا الله كل من كان سببا في وصولنا، سببا في بياننا، سببا في إرشادنا، ونحن حسنا من حسناتهم، جزاهم الله عنا كل خير، وأدام الله هذه المقاصد ونشر هذه الخيرات في كل جهة وجعلنا سببا في ذلك، آمين. والحمد لله رب العالمين.
1: جزا الله شيخ ياسر القضماني خير الجزاء. وننتقل من الشام إلى زيتونة الخضراء ونستمع إلى كلمة مباركة يلقيها علينا الشيخ وليد فرج عطية، فليتفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربي صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً كثيراً. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. ولا أعظم ولا أكمل ولا أحب إلى الله، وليس هناك عمل عند الله ذو أجر عظيم، كما جاء عن سيد المرسلين مرفوعا وجاء موقوفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل الأعمال الصالحة أمام الجهاد في سبيل الله، قال: كقطرة في بحر. وكل الأعمال الصالحة مع الجهاد في سبيل الله أمام طلب العلم كقطرة في بحر. فنحن في فضل الله وفي بحبوحة عظيمة. الله عز وجل جعل العلماء أهل بيان وأهل فهم لشريعة سيد الأنام، وجعلهم يبلغون دينه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. جعل الله عز وجل هذا موروثاً من الأنبياء، فقولهم القول البليغ، والعلماء من وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم مصدر النور يستقون ذلك، فلذلك كانوا رحمة على أمة النبي. أول ما يجاز به الطالب في سماع الحديث الشريف حديث الرحمة المسلسل بالأولية. حديث الرحمة مقصود، جعلوه المحدثين وجعله العلماء. لماذا؟ ليتسم خنقول الداعي إلى الله، سمي اللي تحب، لكن أنا أريد من الكلمة أن تتسم بماذا؟ بأن يكون الداعي إلى الله طالب علم. أي نعم، طالب علم، طالب علم، ما طالب. اللهم صل على سيدنا محمد. فطالب العلم يتسم بالميراث المحمدي. ولذلك العلماء كانوا رحمة، جيل على جيل، جيل على جيل، جيل على جيل. حتى يروى أن الإمام شعبة بن الحجاج، ذكرناه البارحة أو الأمس، قال كانت زوجته صليطة اللسان. فلما كانت زوجته هكذا في يوم من الأيام تخاصم معها، حبينا نجيب القصة، صلي على رسول الله، عشان نجيب القصة حتى نتبين
3: حال أهل العلم ورحمتهم بأنفسهم والناس. تخاصم هذا شعبة بن الحجاج مع زوجته فأبت أن تكلمه، يكلمها ما ترد عليه، يكلمها ما ترد عليه، شوف الكلمة وأثرها. فقال له: والله لو ما نطقت قبل آذان الفجر أنت طالق. الكلمة واحدة، هذه كلمة الطلاق لفظ، القول البليغ في بعض الأحيان كثير منهم يحبه، ارتاح صلي على رسول الله. وهكذا كأن الزوجة أرادت أن تتخلص منه. إذ به تقريبا بقي ساعة ونصف على الفجر، ماذا أفعل؟ أولاد وبنات وعائلة، مشات العائلة على كلمة، وهو يحاولها، والله ما أحبت أن تكلمه كلمة. خرج من البيت، إلى من أذهب؟ قال: طبيب العلماء، الرحمة اللي ربي جعله. الناس شباب اليوم يظنوا إنه والله هذم يتبعوا في مالكية في مالك، وهذم في الشافعية، وهذم في أبي حنيفة، هوى يعني. ما فهم أن هؤلاء مصادر نور، أصلوا الفهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتشر فقههم بين الناس. إلى من أذهب؟ قال: أطرق باب أبي حنيفة. فطرق باب أبي حنيفة، خرج الخادم: ماذا تريد؟ قال: أريد سيدك. ماذا تريد يا إمام في هذا الوقت؟ قالوا: أنقذني، أت الحل. وما هو؟ قال الزوجة: قلت لها كذا وكذا، إن لم تكلمني قبل صلاة الإذان الفجر فهي والأولاد وأنت تعرف. قالوا: يا إمام، لسانك نقع في كذا ثم نبحث عن الحل. قالوا: طيب الحل موجود، وما هو؟ قالوا: اذهب إلى بيتك وبإذن الله ستكلمك زوجتك قبل أذان الفجر. عاد الرجل إلى بيته، نادى سيدنا أبي حنيفة للخادم، قالوا: اذهب إلى المؤذن، أي مؤذن المسجد الذي بجوارهم، وقل له يقول لك أبا حنيفة، يقول لك أبو حنيفة النعمان: عندنا مدة لم نؤذن أذان السنة الذي يكون قبل دخول الفجر، اليوم تكرم علينا وأذن ذلك الآذان. قبل ساعة من دخول وقت الفجر، شعبة بن الحجاج في بيته جالس، فإذا بالآذان: الله أكبر. نظرت المرأة إلى زوجها: الحمد لله الذي أراحني منك. قال: الحمد لله الذي أسقط هذا الطلاق. وبعد قال له: رحم الله أبا حنيفة. أثر كلمة، أثر أهل العلم، أثر أهل الوراثة، أثر أهل الجمع، أثر أهل السر، أثر من تربى وتعلم ليكون نفعا لأمة النبي. لما؟ ليرضي رسول الله. عندما يجتمع معه في الحوض يرى الوجه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. وقد خدمنا دينه وشريعته، ليس سيفا مسلطا على الناس يكفر هذا ويبدع هذا. ونسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المؤتمر، وأن يوفقنا إن شاء الله إلى مؤتمرات أخرى. نحمد الله على النعمة. واختيار الموضوع شيخنا الحبيب عمر جزاه الله عنا خيرا في وقته، أنه كلمة ربما تدمر قبيلة كاملة أو مجتمعا كامل أو غير ذلك. نسأل الله تعالى التوفيق والفتح والنصر بجاه النبي وآل النبي سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: جزا الله الشيخ وليد خير الجزاء. ونأخذ الآن كلمة من الحبيب محمد بن عبد الله بن محمد المحضار، فليتفضل مشكورا.
4: الحمد لله الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، ولا شك أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسعاد ونعمة الحضور لمثل هذه المجالس المباركة التي اجتمع فيها كوكبة من العلماء ومن طلبة العلم ومن الدعاة من أقطار شتى، همهم واحد وطريقتهم واحدة، همهم أنهم اختارهم الله ليكونوا مبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم حريصون كل الحرص بحضورهم هذا المجلس المبارك وهذا الملتقى المبارك من أجل أن يستفيدوا ويسمعوا ما يلقى عليهم من كبار العلماء من المواعظ والإرشادات والتوجيهات التي يستطيعون أن يستنيروا بها في طريقهم في دعوتهم وفي تبليغهم الدعوة التي حملهم الله إياها وجعلهم من ورثة سيد المرسلين. همهم واحد وطريقتهم واحدة، هي الدعوة إلى الله كمبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اختيار من الله، ليس باختيارنا، وإنما هو اختيار من الله، والله يخلق ما يشاء ويختار. اختاركم أن تكونوا مبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاحرصوا كل الحرص على أن تكونوا أمناء في تحمل هذه المسؤولية العظيمة، واحرصوا كل الحرص على أن تكونوا متخلقين بأخلاق من تبلغون رسالته، الأخلاق التي تحلى بها في دعوته إلى الرسالة التي حمله الله إياها، دعوته التي اشتملت على الصبر واشتملت على الحلم واشتملت على الرفق، الصفات التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستطاع أن يكسب الأعداء فضلاً عن الأصدقاء. هذه الصفات يجب أن نتحمل ونسعى من أجل التحلية بها، التحلي بها، من أجل أن يكون الله لنا عوناً في هذه المهمة التي اختارها الله لنا. إذن فلنسر على الدرب الذي سار عليه آباؤنا وأسلافنا في هذه المدرسة الوسطية، مدرسة السلف الصالح السائرة على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والسائرة على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالرفق ولا بالعنف ولا بالعنفوان ولا بالتعرض لأحوال الناس، وإنما دعوة الناس جميعا إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، على أننا إنما نحن خدام للشريعة، خدام للأمة، نبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص والتوفيق والمعونة لما يحبه على ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جمع وأسمع وأفاض وأودع وكلف واستودع وعلى ما أعطى وما منع وعلى ما خفض وما رفع له الأمر وله الحمد وله القضاء وله الشكر وله الألوهية وحده ولنا العبودية والاستسلام له فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجى في مراجيها متحققين بالعبودية تحققا يرضاه الله فنبلغ به أعلى مراتب تولي الربوبية لهذه العبودية فتضمحل العبودية في عظمة الربوبية ونتحقق فيه بحق العبدية التي هي نتيجة وصول القول البليغ إلى النفس وإذا وصل القول البليغ إلى النفس وصولاً صالحاً محققاً تحققت النفس بعبديتها واستعذبت معاني إنما أنا عبد يقول إمامهم وقائدهم وسيدهم ومعلمهم وهاديهم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وقال خيرت بني أن أكون نبياً ملكاً أو رسولاً عبداً فاخترت أن أكون رسولاً عبداً صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من سار في دربه واهتدى بهديه فهو خاتم الرسالات وسيد أهل الدلالات على رب الأرض والسماوات المؤتمن على تبليغ الرسالة للإنس والجن إلى يوم القيامة فأحسن الدلالة وبلغ الأمانة وأداها وقام بحق الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير قيام فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم بسر ما آتيته من العبدية التي خاطبته فيها في تلذيذه بعجائب عنايتك به بقولك سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه وبقولك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وبقولك وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا وبما قلت له عنه فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صل اللهم وسلم وبارك عليه صلاة ترقينا بها في التحقق بالعبدية لك تحققا يجعلنا نلحق بمن عندك فتتلاشى العبدية منا في عنديتك ونلحق بمن عندك من أصفيائك ومن توليت من خيرتك من بريتك يا أكرم الأكرمين وصل مع نبينا على آله وأهل بيته وعلى صحابته خصوصا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وعلى من والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا عزيز يا غفار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين النائبين عنه والمبشرين به والنائبين عنه في بأمريكا في إيصال القول البليغ إلى أممهم فبلغوا الرسالات صلوات الله وسلامه عليهم صل على آلهم وصحبهم ومن تابعهم وعلى جميع ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين
وبارك اللهم في هذا الملتقى ووصول الأحباب والإخوان ومتابعة المتابعين من مختلف الأقطار والأوطان بركات كاملات عظيمات يقوم بها بيننا أداء حق الأمانة للقول البليغ في نفس كل واحد منا بتنقيته وتصفيته عن معايبه وعما علق به من وصف لا تحبه وعما صدر منه من قول أو فعل لا ترضاه. أذهب اللهم عنا كدر كل ذلك، واذهب اللهم عنا شوم كل ذلك، وما وهبت من صفات حميدة وأخلاق كريمة وأعمال صالحة وأقوال حسنة سديدة، فتقبل ذلك واحفظه واحرسه من أن يتطرق إليه خلل أو محبط، وضاعفه لنا عندك ونمه. يا من يربي لأحدنا إذا تصدق من أجله صدقته كما يربي أحدنا فلوه، حتى تجعل التمرة كجبل أحد. يا حي يا قيوم يا رحمن، وأعنا على أداء حق أمانة القول البليغ في أسرنا وأهلينا، حتى لا نقصر في جانب من الجوانب عن نصحهم وإرشادهم وإنقاذهم من النار ووقايتهم من سخطك وغضبك وعذابك. في امتثال أمرك قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بحسن مخاطبتهم وحسن معاملتهم وحسن الخوض معهم فيما يرفع هممهم ويعلي وجهاتهم ويخلصها من التوجه إلى من سواك ومن عداك، حتى تستقيم عاداتنا اليومية في البيوت متأثرة بوصول القول البليغ، فلا يبقى بيت من بيوتنا مرتعا لبرنامج كفر ولا فسق ولا ضلال ولا غفلة من الغفلات بمباشرة أو بواسطة مع مجموع الأسرة أو مع أفرادها من صغارهم وكبارهم ورجالهم ونسائهم. اللهم احرس أسرنا وارزقنا حسن أداء أمانة القول البليغ إلى الأسر والديار والبيوت، حتى لا يجري فيها ما لا تحب تأثرا بنفسية أو بعرض أو بأطروحة تأتي من غرب أو من شرق. اجعل بيوتنا محل الإسلام لك ومحل الإيمان بك ومحل التطبيق لشرعك ومحل التنفيذ لمنهج نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا أداء أمانة القول البليغ في جيراننا وقراباتنا وأصحابنا وأصدقائنا وأهل مجتمعاتنا، حتى لا ندخر عنهم نصحا ولا نقصر في القيام بوسائل وصول القول البليغ إليهم من زيارات ولا تفقدات ولا عيادة أو عيادة مريض أو إهداء هدية أو تهنئة بمناسبة أو تعزية بمصيبة إلى غير ذلك من واجبات أمانة القول البليغ في المجتمع، حتى تصير مجتمعاتنا في مدننا وقرانا تحت دائرة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، وإذا رحمهم الله فلا يصلهم تهديد مهدد ولا يقدر عليهم إنسي ولا جني، وقد رحمهم رب السماوات والأرض، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وارزقنا أداء أمانة
أمانة القول البليغ في أوساطنا طلبة العلم والمعلمين والدعاة إلى الله تبارك وتعالى لتتلاشى القواطع والعلايق والحواجز التي تحجزنا عن حقائق الصدق معك والاتحاد من أجلك وأخذ رضاك وامتلاك القوة التي تهبها للمجتمعين عليك المنزهة صدورهم عن الغش وعن الغل وعن محبة الظهور والشهرة وكل ما لا يراد به وجهك وكل ما يقصد به غيرك. طهر اللهم ساحات المتعلمين والمعلمين والدعاة إلى الله عن تلك القواطع والحواجز التي تحول بينهم وبين الوصول إلى رضوانك الأكبر وبين القيام بما يلزمهم متعاونين متحابين متوادين فيك تودهم من أجل ذلك وتحبهم. وأنت القائل وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا واجعلنا اللهم منهم وارزق أهل هذا التوجه هذه التوجهات من طلب العلوم النافعات خصوصا العلوم الشرعيات ثم بقية العلوم التي يمكن أن تنفع مستعملة بميزان الشرعي في دين أو دنيا تعد للآخرة أو يستعد بها للآخرة. ارزقهم في ذلك حسن التعاون وحسن التكامل حتى يؤدي كل ما في وسعه من هذه العلوم الظاهرة والباطنة الشرعية وغيرها لخدمة الدين والشريعة والسنة الغراء والتركة النبوية والأمة المحمدية وألف بين قلوبهم في ذلك حتى ترد عنهم كيد استحواذ عدوهم عليهم وبسط يده للعب بهم أو لتفريقهم أو للسيطرة على شيء من مصالحهم الحسية يفتنهم بذلك عن الارتقاء في مراقي الوفاء بعهدك والتحقق بالعبودية لك. اللهم وهيئ السبيل لحسن أداء أمانة حمل القول البليغ أو حمل أمانة القول البليغ إلى عامة المسلمين الذين تعرضوا لسماع البلبلة والكلام الكثير المنمق من هنا ومن هناك لمختلف الاتجاهات. اللهم تدارك عموم أمة نبيك محمد بغياث من عندك تجمع بقلوبهم على ما تحبه منهم وما يرفع قدرهم لديك وما يسبب لهم سعادة الدارين. اللهم وخلصهم من الآفات والعهات التي خالطتهم من زخرف القول الغرور ومن قول الزور ومن قول الافتراء وكثير مما يفترى ومما يزور ومما يزين ويزخرف أثر على كثير من العقليات ومن النفسيات ومن الاتجاهات في أوساط العموم المسلمين. فتداركهم واغثهم يا رب واجعل من سلطان وصول نور القول البليغ المرضي إلى عندك إذهابا لهذه الأقدار والظلمات التي نازلت قلوب عامة أمة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يتوفر بينهم من يساعدهم ويعينهم على إدراك الحقائق والارتباط برب الخلائق وعبده المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عبودية وتأدب وعبدية لك وإقبال عليك في نقاء وصفاء يخلصهم من شرور الحسد والبغضاء والشحناء التي هي داء الأمم وهي داء كل جماعة من هذه الأمة. وصابها هذا الداء تتشتت شملها ولا تحدث إلا سوءا ولا يحدث عنها إلا شر. داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء إنها حالقة الدين
لا حالقة الشعر وكم حلقت من أديان ناس عاشوا بين المسلمين وماتوا بين المسلمين ولن يحشروا مع المسلمين، ما ماتوا على حقيقة الإسلام ولن يحشروا مع أهل الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى لزيغ قلوبهم ووفاتهم على غير الملة الغراء. نعوذ بالله من غضب الله ونسأله الثبات، يا من يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تذلنا بإذلال الظالمين، ويا من تفعل ما تشاء عملنا بما أنت أهله، يا ذا الجود والكرم والإحسان. وبعد ذلكم أمام هذه الطوائف من المسلمين الذين قلنا أنهم يختلط فيهم الصادق والكاذب والمتعمد للسوء والمغشوش الذي لبس الأمر عليه وصاحب الخير وصاحب الشر، والله يتداركهم ويعينهم، وينتقلون إلى مرحلة الفسطاطين المذكورين في الحديث النبوي الشريف، فالله يلطف بنا وبالأمة لطفا جميلا ولا يجعل فينا ولا في بيوتنا من يظهر في فسطاط النفاق الذي لا إيمان فيه، والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا من رجالنا ولا من نسائنا ولا من صغارنا ولا من كبارنا. وبعد ذلكم كلهم فأمانة إيصال هذا القول البليغ إلى عموم أهل الأرض بحسب ما يستطاع من حيث إدراك أنها واجبتنا ومهمتنا، لا من حيث أن علينا أن نغير ولا أن نهدي جميع الخلق بأنفسنا، فذلك خارج عن قدراتنا وإراداتنا وخارج عن الإرادة التي علمنا الله إياها عن خلقه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرسون، لكن لا عذر للمؤمن الواعي أن يحمل الأمانة للعالم كله وإرادة هداية العالم كله ليكتب الله له الأجور، وليس له في الأمر شيء بعد ذلك، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولكن ما وجدنا من الرسل ثم خاصة هذه الأمة من مثل السابقين لو المهاجرين والأنصار وخواص الخلفاء في الباطن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا مهماتهم وواجباتهم، وإن كانوا لم يصلوا إلى تغيير جميع ما في الأرض. وكذلك نرى أيضا دعاة الشر من إبليس وجند من شياطين الإنس والجن يصلون إلى ما قدر لهم أن يصلوا إليه من التأثيرات الكثيرة، ومع ذلك فهم أيضا مقهورون، لا يستطيعون أن يبدلوا كل شيء ولا أن يغيروا كل شيء، ولا تأتي الأمور على مراداتهم، فالمريد فوقنا وفوقهم وفوق الكل جل جلاله، فعال لما يريد يقدم ويؤخر ويرفع ويخفض، ولكن اختبرنا وابتلانا، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لحكم أرادها سبحانه وتعالى. وكما يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم، وكانت هذه سنته فيما مضى من قبل، ونرى فيها من انفساحات في كثير من الوقائع والأحيان لأنبياء أو لورثة أنبياء في الأمم السابقة، ونراها أيضا في هذه الأمة، ومن تجديدات ومن ظهور إلى غير ذلك، ومن أكبر ما أخبر بصاحب الأمانة صلى الله عليه وسلم عن الرب المؤتمن عند الإله صلى الله عليه وسلم، ما يحصل في هذه الأمة بعد انقسام الأمة إلى الفسطاطين وفي أيامه الحكم الجبري، ما يحصل من بعث الله للإمام المهدي، وما يحصل من إنزال الله تعالى لعيسى بن مريم على ظهر هذه الأرض، وفي أثناء ذلك ومن بينه ظهور الدجال ثم ظهور ياجوج وماجوج، فإن الله أراد أن يكون وضع الأرض هكذا وهو الأعلم جل جلاله وهو الأحكم. ولكن الفائز سواء من السابقين من أتباع الأنبياء أو في هذه الأمة
من حمل الهم بإخلاص وصدق وأراد هداية جميع العالم عبودية لله تبارك وتعالى، من سر هذه العبودية لا يستنكر أن يصد الصاد وأن يعاند المعاند وأن يؤذي المؤذي، فلله حكمة في كل ذلك، وهو مع ذلك يحمل لهم الخير وإرادة الخير عبودية لهذا الإله الذي قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقد علم أنه لن يتذكر أو لن يخشى، ولكن تعبدهم بإرادة تذكيره وخشيته سبحانه وتعالى. وهذا مثال أن المؤمن الصادق يحب هداية الجميع وإنقاذ الجميع وتخليص الجميع، وإن كان يعلم ويوقن أن الأمر بدل حتى في نفسه هو لا يستطيع أن يثبت قلبه لحظة على الصدق مع الله إلا ما آتاه الله من ذلك، فلله الأمر من قبل ومن بعد. ولكن ميدان التكليف الذي فيه حقائق التشريف برفع الدرجات للصادقين وحقائق الإهانة لكل الخائنين والمضيعين، هذا الميدان الذي نتذاكر فيه ونعلم ما يجب علينا فيه. أما ميدان التسيير والتغيير فللعلي الكبير، وكان من سنته في هذه التغيير ما أخبرنا في الكتاب العزيز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأمامنا أمانة القول البليغ إلى عموم الكفار، لا ينقطع ذلك حتى عن الحربيين منهم. يقول صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي في آخر حصن من حصن اليهود الحربيين الماكرين الكاذبين الغاشين المخادعين الناقضين الناكثين للعهود، اللي لما أدعوهم قال أدعوهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول له هذا الكلام في مواجهة فئة من الحربيين الناكثين للعهود المناقضين المؤذين المؤلبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا روح ادعهم للإسلام. فما عفية من أمانة القول البليغ حتى مع هذه الطائفة من الناس، قال له قل فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. وكان أيضا ممن خرج من تحت يده من ذلك الحصن من قال له أني صاحبك وكنت معك، قال اذهب لا أماتك الله إلا مسلما، وطال به العمر حتى أسلم وقد سئم الحياة. فكان ذلك مما ربى رسول الله صلى الله عليه هؤلاء القادة في الأمة الذين وعوا سر الخطاب وقاموا مقام القدوة للعباد على ما يحب رب الأرباب جل جلاله وتعالى في علاه. فأمامنا إيصال هذا القول البليغ، ولا يزال اختلاف الناس بحكم قدرة الربانية والتسيير الإلهي، حتى في مختلف ما تجدونه من المجالس التي يذكرونها في بلاد المسلمين في بلاد الكفار والهيئات والوزارات والحكومات، لا يزال مختلفين، مختلفين في عنادهم، مختلفين في بغضائهم وحقدهم، مختلفين في إنصافهم، مختلفين في استقبالهم للأمر.

ولا رافع ولا خافض إلا هو، ولا هادي ولا مضل إلا هو، ولا معطي ولا مانع إلا هو وحده جل جلاله. لكننا نتحدث عن ميدان هذا التكليف فيما أمرنا به على ظهر هذه الأرض، فوجب علينا معرفة اتساع هذا القول البليغ، ولعل الله يهدي من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. وإن من آثار ما يحصل من هذا القول البليغ ما وعد الله به رسوله فحدثنا ألا يبقى بيت على ظهر الأرض إلا دخله هذا الدين، إلا دخله هذا الدين بذل ذليل أو عز عزيز. والله يجعلنا ممن يعزهم بالصدق والعبودية والأدب والخدمة للشرع المصون، وحمل أداء هامنة هذا القول البليغ الواسع المجال الرحب في المعاني والدلالات. اللهم بارك في اجتماعنا وأعظم انتفاعنا، وتولنا في جميع تقلباتنا وأطوارنا، وزدنا من إفضالك ما أنت أهله، ويسر حسن التعاون بين الصادقين من المؤمنين في شرق الأرض ومغربها. وإننا إذا قرأنا قولك عن الرعيل الأول وهو مستقر في الأمة بحسب الدلائل منك ومن رسولك، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نرفع كف الضراع إليك، من قضى نحبه من هؤلاء فاغفر لهم ورحمهم وارفع درجاتهم وزدهم من إفضالك، ومن ينتظر من هؤلاء اجمع شملهم وألب بينهم وأظهرهم وأيدهم وانصرهم واجعلنا منهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، وأصلح أحوال الأمة أجمعين، واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. اللهم صل وسلم وبارك عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من مزاد الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت العروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت.

توكلت أنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجفن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ودنياي والي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين

كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما

الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء.

وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد

قولي ذر ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد قولي ذر ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد قولي ذر ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، رب اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين

0: استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك السلام حين أبو نبي سلام تهنى برحمتك دارك دار زمان تبارك دار دار دار جلال الكرام. اللهم لا مانع المعطي دار المعطي الممنع دار الأراد دار المقضي دار المفعول قد مجد اللهم ربي عنا على ذكر وشوش مفعولك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد جاء يميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: بحضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.

0: هو رحمة المولى أما القوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله
1: من أنشانا صلى الله عليه
0: وسلم.

شافع ومشفع أنا قط لا أتوانى حتى أنادى ارفع.

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداده. تجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا قبيل فجر أبرزت

وسل مواجيدهم في كل ناحية وسل خليفتهم ينبيك عن سيري كم شنف السمع عن أخبارهم شرفا وما جرى وسرى طورا على طوري إمامنا المرتدي أسرار همتهم وقائم الأمر في صدق وتطهير والأرض كم جمعت من منهج حسن

0: والصحب والأتباع قاطبة وسيدي جامع الأحباب في الدير والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

بعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين. اما بعد، فنحمده سبحانه وتعالى على هذه اللقاءات العظيمة التي نستمطر بها رحمة الله سبحانه وتعالى في بداية هذا العام الهجري الجديد، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عام فرج عاجل وتمكين للمسلمين. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العام من أفضل العوام عنده سبحانه وتعالى، ويرفع عنا وعن جميع أهل إله الله ما حل بهم. ونستبشر إن شاء الله سبحانه وتعالى بما نسمعه ونراه، أن الله سبحانه وتعالى قد فرج بعض هذه الأمور وهذه الحروب في هذه الأيام. وشهر الله المحرم كما تعلمون شهر عظيم، وقد ذكر جل وعلا في كتابه العزيز هذه الأشهر الحرم وقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفيه مناسبات عظيمة كيوم عاشورة وتاسوعة، وفيه صيام أفضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام للباهلي: صم من الحرم واتركه. هكذا الإنسان ينبغي أن يستثمر ساعاته وأيامه وعمره في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك كما سمعنا وكما شهدنا أن وفق الله سبحانه وتعالى هذه الدار لعمل هذا الملتقى الذي حضره الجميع أو أكثرهم، ملتقى الدعاء، والذي كان يحمل معنى عظيم، محل القول البليغ الذي أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه أن ينبغي أن يكون للدعاء في هذا الشيء مضمار عظيم فيما في أسلوب دعوة الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا من سائر العلماء في هذه المحفل ما شاء الله سبحانه وتعالى الفائدة العظيمة فيما يتعلق بهذا المعنى العظيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ البلاغة في القرآن بهذه اللفظ أكثر 15 مرة، بل سمى القرآن بلاغة كما قال جل وعلا عندما ذكر مشهد المشاهد يوم القيامة في آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فقال في آخر آية: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. سمى القرآن بلاغ وليعلموا أنه إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهكذا أيها الأحباب، ينبغي لنا أن نفهم كتاب الله سبحانه وتعالى وأن نبلغه. والبلاغ كما سمعنا مسائتنا في القرآن له أساليب عظيمة وكبيرة وكثيرة كما سمعنا في بعض المحاضرات، الخطاب في أيام الفتن والخطاب في الظروف العادية، وقد نوع ومساقات البلاغ أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى. بلا شك أن نسق القرآن في البلاغ ليس نسق واحد، نسقه في خطاب الحرب، هو كما خطاب الله خطاب السلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوكم بالكفار يجدوا فيكم غلظة واضربوا فوق الأعناق. ثم قال في مواضع أخرى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بذي أحسن، في موضع الحوار. وهكذا فينبغي لنا أيها الأحباب أن ندبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وخصوصا الدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى بالعلم والتي أحسن، ونوظف ما عندنا من، وكذلك يعني ينبغي أهل العلم بالخصوص أن يوجهوا له الدعاء بما يتناسب مع الزمان والمكان. فحبذا هناك مفاهيم كثيرة نسمعها، وخاصة في هذه حديثة قديمة في هذه الأيام، لكن إذا كان بعض الكلمات والألفاظ والمفاهيم ينبغي أن تقعد يعني أن تحرر هذه المعاني تحرير صحيح وتنضبط، نعم، حتى لا يقع الناس في أشياء وتعم على ما يتعلق به محاضن الشباب بالخصوص حتى يعرفوا ذلك. على سبيل المثال مثلا مفهوم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، الجهاد عندما فهم يعني كان في تعبئة خاطئة وغيره، سمعنا ما سمعنا وحصل ما حصل بذلك، لأن هناك في بعض المعضلات ما عنده موضوع تام، فحبر وقعد ما هو الإرهاب وما غير هذا الحديث وما هو الإرهاب ما هو الإرهاب وغير ذلك. فهذا العلماء ينبغي العلماء أن يوضحوا هذه الأشياء وأن يعني هذه حر هذه الفهم بتحية صحيح. والله سبحانه وتعالى قال أنا عملنا في هذه البلاد بالعلماء والفقهاء وغيرهم وما شاء الله هذا دار قد دائما كل سنة يتحفنا بهذه الله بهذه المتقيات والمؤتمرات حتى نفهم وظيفتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بما فيه خيرات الدنيا والآخرة وأن يجعل هذا العام عام خير وعام لطف ورجع عاجل المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يرفع عنه وعنكم عن جميع أهل الله ما حل بهم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والعفو منكم.
1: الحمد لله جمع الله لنا سبحانه وتعالى الكريم الجواد في عشيات قليلة ذكريات غاليات ودروس بليغات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيار المنتفعين. جاءتنا تلك الذكرى ذكرى اختطاف والد سيدي الحبيب عمر الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ رحمه الله تعالى لنأخذ منها درس الثبات على هذه الوظائف الشريفة المنيفة التي ترفعنا وتعز قدرنا وتبيض وجهنا يوم القيامة. نأخذ من درس ذكرى تأسيس هذه الدار مواصلة العلم القيام بوظائفه. يقول سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه مع المحبرة إلى المقبرة. ونحن في المصافحة بعد الفجر نجد بعض الإخوة الكبار في السن شابت لحاهم وخط الشيب رؤوسهم ولكن ما أقعدهم عن مواصلة الطلب. هنيئا لهم. نأخذ درسا من مزامنة هذه الذكرى لاختطاف والدينا رحمه الله الوفاء مع الكبار الوفاء مع الآباء. والوالد أوسط أبواب الجنة. هنيئا لأهل البر بوالديهم. ونحن في حياتنا ما وجدنا رجلا موفقا يجري الله سبحانه وتعالى على يديه من الخيرات ما يجري ونبحث نجد أنه كان يتفنن في بر والده. فلنأخذ من هذا الدرس العناية بالآباء والأمهات رحم الله من مضى منهم وبارك لنا في من بقي. ولو أحببت أن أذكر لكم شيئا من صنوف وألوان البر لتعجب بعضكم من بر بعضهم. يقول لي أحدهم والله لا يطيب لني وقت ولا تطيب لي ليلة إلا بأن آخذ قدمي والدي وأجعلهما في وجهي وأحك بهما وجهي. وهكذا هنيئا لأهل البر. نأخذ من درس هذه المواصلة في هذه الملتقيات جذب الناس جميعا إلى واجبهم وجذب الناس جميعا إلى غيرتهم على دينهم وعلى قضايا أمتهم. نأخذ درسا عجيبا في تهيئنا جميعا لزيارة سيدنا هود عليه الصلاة والسلام أن نقصد مواطن البر والخير والنور. فإذا قصد إنسان وليا من أولياء الله ذكر بعض العلماء أن في حضراتهم يستجاب الدعاء فكيف بحضرة رسول كريم ونبي عظيم. نسأل الله أن يملأنا بتلك الأنوار وأن يهيئنا لهذه الخيرات فنرجع حين نرجع إلى أهلينا وأولادنا وقد امتلأنا بالنور وقد امتلأنا رغبة في الخير. نسأل الله ذلك فهو لي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب صلي وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عدتي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. اللهم صل على سيدنا محمد. روى ابن عساكر وصاحب حلية الأولياء أن سيدنا بلال بن رباح، وما أدراك ما بلال بن رباح، الذي كان في مكة ظهره يشوى على الحجارة لأجل قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة عظيمة حملها من حملها وعرف قدرها وتعلق بمن جاء بها، النبي محمد. فروى ابن عساكر أن سيدنا بلال خرج من المدينة المنورة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل مكان يذهب إليه يرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل مكان في المسجد يرى رسول الله. ذهب إلى الشام سنة ونصف تقريبا، بعد سنة ونصف ينام سيدنا بلال بن رباح فيرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يا بلال لبيك يا رسول الله، يا بلال لبيك يا رسول الله، ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورنا؟ أما أنا لك أن تزورنا؟ استفاق بلال وهو يبكي رضي الله عنه. زوجته تستغرب، ماذا ما بك؟ قال أشد اليوم الرحال إلى مدينة النبي المصطفى. شد الرحال حتى وصل. يعترضه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرحبا ببلال، مرحبا بمن كان يؤذن. يعترضه سيدنا أبي بكر الصديق، وقيل أنه قد كان حضوره في وقت الفجر. يا بلال أذن كما كنت تؤذن عند رسول الله. قال لا يا أبا بكر، ما كنت لأؤذن بعد رسول الله. أذن يا بلال. قال يا أبا بكر، إن كنت أعتقتنا إن كنت أعتقتنا لمنة منك فإننا نؤذن، وإن كنت أعتقتنا لوجه الله فلا نؤذن. قال أعتقناك لوجه الله. وهكذا يأتي من له اتصال بالنبي محمد، يأتي من دم رسول الله فيهم، بضعة النبي، ويأتي الحسن والحسين فيعترضهما بلال وينزل فيقبلهما ويبكي. قال يا بلال أذن كما كنت تؤذن عند جدنا. قال أما أنتما فماذا أقول لجدكما؟ صعد سيدنا بلال في محل الذي كان يؤذن فيه عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الأذان، أشهد أن محمداً. بكى سيدنا بلال ما قدر حتى أن يكمل، فإذا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكون كلهم لأجل بكاء بلال. وانتشر الصوت خارج المسجد، فصار الناس يبكون لأجل بكاء الناس الذين في المسجد الذين بكوا لأجل بلال. فخرجت الناس من ديارهم، هل عاد رسول الله؟ قالوا ما شهدت الناس يوما بكت فيه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كاليوم الذي بكى فيه بلال بن رباح وأذنا صلى الله على سيدنا محمد. هذا التعلق بالجناب النبوي ليس غريب. أحد الحجاج يروي لنا مسألة، ذهب إلى الحج اعترضه. هذا القصة صارت من سائق جزائري يعمل في الحجاز. تعرف فلان؟ أصل اثنين من الجزائر. تعرف فلان؟ قال نعم أعرفه، اسمع به في بلادنا. قال بالله عليك أوصيك وصية، يعني هذا سائق يعمل في المدينة المنورة، يوصي الرجل أن يبلغ الرجل أمانة. قالوا وما هي الأمانة؟ قالوا لقد رأيت رسول الله في المنام يقول لي أبلغ فلان في مدينتكم أنه من أهل الجنة وأبلغه مني السلام. يا رسول الله، بشارة تأتي من رسول الله في منام من بلاد بعيدة إلى رجل لا إله إلا الله. قال فإذا بالرجل يكمل حجه ثم يدخل للمدينة يبحث عن هذا الرجل. هذه أمانة عظيمة هذه، الله يرزقنا البشارة، قلوا أمين. ذهب بحث، قيل تجده في كذا، طرق بابه، خرجت زوجته امرأة كبيرة قالت فلان في المقهى تجده، خرج وجده يحدث، قال وجدت رجلا يلبس لباسا عاديا، والله قال وجدته حليق الوجه. احنا مشكلتنا نظن ان الدين في من عنده لحية، صلي على رسول الله، الدين في الصورة يعني. لا لا لا لا، قال وجدت رجلا بسيط. قال فإذا به قلت له جئتك بأمانة من رجل كذا وكذا. قال أعرفه. قال يقول لك رسول الله يبلغك السلام ويبشرك بالجنة. بالله عليك أخبرنا ما بينك وبين الله. هذا ما نتكلم على كتب السابقة، هذا موجود بيننا. قال ماذا فعلت؟ قال والله ما عندي شيء، يصلي مثل الناس، أقوم مثل الناس، أصوم مثل الناس، إلا أنني صلي على الحبيب، أبنائي يعملون في الخارج يبعثون لي كل شهر شيئا من المال وأنا عندي مرتب، وجارنا توفي وترك 3 أطفال أيتام، آثرت على نفسي، ذهبت فكل شهر تذهب هذه الماهية التي تأتيه إلى هؤلاء الأيتام. صدق رسول الله، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، صلى الله على سيدنا محمد. نسأل الله حسن الخاتمة وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وصلى الله عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله أن جمعنا نذكر الله تبارك وتعالى ونذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في دار المصطفى، وموافقة هذا الاسم الكريم العظيم لبعض ما وافق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، بل دعاء نبي الله نوح عليه السلام حينما قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. لو أعلم أين هو بيت نبي الله نوح عليه السلام لذهبت إليه فقط كي أدخل في دعاء نبي الله نوح ليغفر الله تبارك وتعالى لي، لنعلم أن مواطن الصالحين لها قدر عظيم عند الله ولها قيمة في نفوس المؤمنين. أما بيت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المعلوم في المدينة، فمن دخل بيتي مؤمنا الله سبحانه وتعالى يغفر له، لأنه أنزلت عليه هذه الآية وتلاها. ومعلوم أنه ما مر بآية فيها سؤال إلا وسأل الله عز وجل: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم مع كامل الإيمان يكفي ليغفر الله تبارك وتعالى لك به الذنوب، لأنك دخلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان الصحابة والتابعين يلتمسون المواطن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لغيره أو لأناس معينين. مثلا سيدنا محمد بن سيرين رضي الله عنه كان إذا أراد أن يستغفر يقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه. عجب. قال: كنا نقول ذلك لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه، فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. هذا طريق قصير للمغفرة. تدخل تستغفر لأبي هريرة ولأمه، تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل بيت نبي الله نوح، تدخل في دعاء نبي الله نوح. تدخل في بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بين قبري وبيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. معلوم بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة، وطمس الذي في مكة، أعاده الله تبارك وتعالى مكانا ليغفر الله تبارك وتعالى به للمؤمنين. إذن نحن في دار المصطفى، فأسأل الله أن توافق هذه الكلمات، وأن يكرم الله تبارك وتعالى من دخل هذا البيت، بيت المصطفى أو دار المصطفى، أن يغفر الله تبارك وتعالى له لموافقة هذه الكلمة للكلمة الأخرى السابقة التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. الحمد لله. أما إذا ذهبنا إلى نبي الله نوح، نبي الله هود لنزوره، فنلتمس أن تقع أقدامنا على مواضع أقدام نبي الله نوح عليه السلام، نبي الله هود عليه السلام. وهذا ما فعله الصحابة في التماس الوقوف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زار النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحيد عن الطريق أحيانا براحلته، فيسأل يقول: لعل خفا يقع على خف، خف على خف، خف راحلته، يلتمس أن تقع على مكان خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. لها قيمة عندهم، ما هم صوفية، ما هم مشركين، هكذا يشعر أنه إذا يخرج من الطريق في المكان الذي مر فيه راحلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعل خفا يقع على خف. يراها قيمة عظيمة، ونحن نرى كذلك إذا زرنا ولي أو صالح: لعل قدما يقع على قدم. تزور نبي الله هود: لعل قدم يقع على مكان قدم نبي الله نوح. لأن الأنبياء لا شك ساروا في تلك البقاع، ونبي الله هود سار. قال عليه الصلاة والسلام: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض، يعني إنه ما نقل إلى ذاك المكان. سيدنا نوح ما نقل إلى ذاك المكان، بل جاء حيا إذا تلك البقعة ثم قبض. وهكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض. فتسير وتلتمس أن الله سبحانه وتعالى ربما تقع قدمك على قدمي أو مكان قدم نبي الله نوح، لا بل وقدم أسلافنا الصالحين، النبي الإمام فقيه المقدم السقاف وغيرهم وغيرهم، شيخ أبو كبر سالم وغيرهم وغيرهم، وحتى الذين نعرفهم في زماننا هذا. فنحن نلتمس البركة من تلك البقاع المباركة ومن هذا الدار المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في سعينا ويحفظنا وإياكم، وأن الله تبارك وتعالى يجعل هذا العام المقبل عام بركة للأمة جميعا. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، والحمد لله بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم من تبعهم بإحسان ليوم الدين وعلينا ومعهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا وإياكم لهذه الرحمات الإلهية والبركات الربانية التي يفتحها المولى سبحانه وتعالى في هذه المجالس ويتلقاها الموفقون بأيدي الخضوع والإخبات ويتلقون سوابق الفيضات بأيدي الخضوع والإخبات مما نسمعه من كلام سيدنا وشيخنا الهيمر. كلما كان الإنسان أكثر انكساراً لعظمة الله عز وجل أكثر تذلل لله سبحانه وتعالى وأكثر تواضعاً لعظمة الله كلما انهالت عليه المواهب الإلهية والعطايا الربانية. وجاء في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف العباد الصالحين يتلقون سوابق الفيوضات بأيدي الخضوع والإخبات كأنهم شبهوا أن الخضوع والإخبات له أيدي وأنهم يتلقون تلك الفيوضات الإلهية بهذه الأيدي المنكسرة لله سبحانه وتعالى. وقد رفع النبي محمد يده صلى الله عليه وسلم كما نقرأ في ما رواه الإمام الدارقطني عن سيدة عائشة رضي الله عنها في ليلة النصف من شعبان عندما ذهب يزور القبور صلى الله عليه وسلم ووقف ودعا دعاء طويلا ثم عاد صلى الله عليه وصحبه وسلم وانقلب وانفتل ورفع يده إلى ربه وقال هذه يدي وما جنيت على نفسي. وأي جناية من سيد الوجود محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما يقول هذه يدي وما جنيت على نفسي. فنحن في هذه المجالس ما شاء الله العظيمة ننوي النوايا الصالحة والمقاصد الحسنة والأعمال الطيبة وفي مستقبل هذا العام الجديد ما شاء الله ودعنا العام الماضي ونستقبل هذا العام الهجري الجديد نهجر فيه وننوي فيه أن كل ما نهانا الله عنه عز وجل أن نتركه ننوي ترك جميع المخالفات ولو مكروهة وننوي فعل جميع الطاعات ولو مندوبة ولو في الحد الأدنى. إذا ما قدرنا نصلي الوتر 11 ركعة نصلي الوتر ركعة واحدة إذا ما قدرنا نصلي الضحى 12 ركعة نصلي ركعتين. وقد ورد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. صوروا هذا القصر طوله عرضه فين وكيف وكم قصوره. ورد في بعض الأحاديث الضعيفة أن القصر في الجنة مساحته من مثل ما بين اليمن إلى الشام هذا قصر واحد. فكيف الغرف حقه كيف يتنقلون كيف يطيرون. وذيلا قالوا سيدنا الشيخ بكر بن سالم منذ ميز كان ما يترك صلاة الضحى 12 ركعة ولا يترك الوتر 11 ركعة ولا يترك التهجد إلى قيام الليل. فنحن ننوي الآن ما شاء الله خصوصا كما سمعنا في كلام سيد الحمر علكم تتذكرون ذلك أنه من أعظم الأعمال في هذه الحياة الإيمان والعمل الصالح. وأن كان العمل الصالح لا يقصد بذاته لكنه يقصد لرضا الله ومتابعة النبي. قبيل سمعنا العصر في كلام سيدنا وشيخنا الحمر ما شاء الله الكلمة الجامعة عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومقاصد الدعوة ونهاياتها وحقيقتها ولمن توجه الدعوة وكيف ندعو سواء كانوا أهل الكفر وكيف ندعو من غيرها الكفر وكيف ندعو الإسلام. نسأل الله يفتح قلوبنا لهذه الحقائق والإلهامات الإلهية التي قليها الله عز وجل على ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فنتلقى هذه الإلهامات بالقبول والدعاء. فأنها كما قال القائل طيها أسرار يسري بها الإنسان ويعرج بها الإنسان ويترقبها الإنسان. فإذا سمعنا شيء من كلام هؤلاء الملهمين من الله عز وجل والموفقين والكاملين نأخذها بقوة ونعمل بها. سيد الحمر ما شاء الله شار علينا عدة أعمال فننوي بالأعمال الصالحة ولا نقرأ. سيدنا وشيخنا الحمر أشار علينا قبل كم مرات تكلم عن قراءة القرآن ولا نهجر القرآن ولا نترك القرآن ولا نتساهل في القرآن. نرتب أوقاتنا حتى ورقتين حتى صفحتين بعد كل فريضة. وقال أنك إذا قرأت القرآن بعد كل فريضة ورقتين فممكن ما شاء الله تقرأ القرآن كاملا في شهر واحد فقط تقرأ القرآن كام. فلا نهجر كتاب الله سبحانه وتعالى كلها سمعناها إرشادات تحتاج إلى العمل. وسمعنا في كلام شيخنا الحمر كذلك صفاء الباطن يحاول الإنسان يصفي بواطننا حتى نتأهل كما قال سيد الحمر في كلمته قبيل العصر في ختام الملتقى هذا في صبا البواطن نتأهل لاستدرار رضوان الله عز وجل. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله التوفيق الخاص والتوفيق العام سبحانه وتعالى. بعض الأعمال بتوفيق خاص قال سيد الحمر على سبيل المثال الشكر هذا ما يوفق إليه كل إنسان لابد من توفيق خاص وتجلي خاص من الحق حتى يلهمك الشكر له عز وجل. لكن مثل بعض الأعمال كل الناس توفق له لكن أن تشكر الله عز وجل لابد لك من توفيق خاص والتوفيق الخاص لابد أن تجالس الخواص كما قال سيدنا الشيخ بكر بن سالم
5: نسأل الله يكرمنا بذوق الصالحين في مقدمة كنز السراير ومفتاح الذخائر. فنسأل الله وأن كنا لسلاح الكلام أن يعرضنا وياكم لهذه النفحات العظيمة وأن يستخرج لنا شيخنا الحبيب عمر ما شاء الله في زيارة نبي الله هود يهلنا للزيارة ونرجع بالإمدادات والتأهلات والكمالات إن شاء الله. قال إمام الحبيب علي بن محمد الحبشي في تلك الأيام التي كان فيها أيام ما أقولها من سمين اللحم ما هو كرش فرشوا لنا فرش ما حقه لنا يفترش. والآن ما شاء الله أيام ما أقولها ما هو من سمين اللحم الظاهر ذا من التجليات الثقيلة الغالية اللي تأخذ من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذي الموايد المبسوطة الموايد التي بسطت والفرش التي فرشت للأكابر ما شاء الله مفروشة لنا ولكم. نسأل الله أن لا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا والعفو منكم.
6: الحمد لله مجدد الفضل والعطاء يختص بفضله من يشاء أحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننال بها الفضل والرضا. صلاة والسلام على سيدنا محمد المجتبى سيد أهل الأرض وإمام أهل السماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات وهذه الملتقيات حتى نخرج إن شاء الله بفائدة. قال سيدنا الإمام الحداد مخاطبا للحبيب صلى الله عليه وسلم وأن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم به. مقصود من المقاصد التي نجتمع بها وأن نعرف حقيقة الخطاب وأن نعرف حقيقة البلاغ إن عليك إلا البلاغ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن نحتاج أن نتكلم بألسنتنا أن نتكلم بقلوبنا أن نتكلم بأعضائنا أن يتكلم كل شيء فينا ونصور دعاء إلى الله تبارك وتعالى. كان نسمع عن كثير من الصالحين يقال فيهم قرآن يمشي على ظهر الأرض و كما أن البلاغ باللسان يكون البلاغ حتى بالسكوت وإيصال الدعوة وإيصال البلاغ المبين الصادق من قلوب أهل المعرفة إلى قلوب من ينظر إلى قلوب من يسمع. قال الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر إمام زمانه يترقى في المريدين والدعاء أن يذهب هذا إلى هنا وهذا إلى هنا وهذا إلى هنا. فأرسل ابنه الحبيب علوي يقول له قل الحبيب عبد الرحمن بن علي السقاف أبو الحبيب أحمد بن عبد الرحمن بغانا يطلع دعاء في الدعوة إلى الله. فقال له ابنه الحبيب عبد الرحمن هذا كلام ولا في الحقائق الناس ما بيفهمون كلامه. قال ما بغناهم يفهمون كلامه بغناهم يشوفونه فقط إذا رؤوش هوروا ذكر الله بغناهم النظر إليهم كم يهتدي بالنظر إلى هذا الإمام كم يستفيد كثير من الناس برؤية الحبيب عمر في الأيهزة ونحن قريبين منه أجسامنا لكن الله يقرب الأرواح والأشباح. قال الحبيب محمد بن عيدروس مجمع كبير جنازة فرصة للدعوة إلى الله لكن موجود الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى إمام زمانه في ذلك الوقت. قال فأردت أن أكلمه وأطلب الرخصة بعيد مني قال فقلت ما يحق لي أن أتكلم في حضرة هذا الإمام إلا بإذن فسكت. قال فلما صافحته قال يا محمد ما نويته من الدعوة والتبليغ أوصله الله إلى قلوب الحاضرين. هذا البلاغ المبين. نحن أناس اهتدوا بوجه رسول الله من نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا أن نخرج إن شاء الله من هذه الملتقيات نستمد من بعضنا البعض. سمعنا كلام أخينا وشيخنا الشيخ وليد إمام وشيخ وعالم شوف أجي زمان الحلقات كلها هنا بتمتلئ في هذا المكان إلا من الشيوخ الكبار يطلبون سر النبي يطلبون وجاهة النبي ويطلبون إرث النبي وخلافة النبي مثل ما جاء فلان وفلان في وقت الشيخ أبو بكر وقت الإمام الحداد وقت فلان فلان يطلبون سر وراثة النبي محمد نكون حريصين نحن. قال الحبيب محمد بن زين بن صميط والحبيب أحمد بن زين عند الإمام الحداد يقرؤون في تكة صغيرة يقولوا أهل تريم وينهم من هذا الإمام الكبير؟ قال قلت ذلك فضل الله يؤتيه، لو عرف أهل تريم قدر هذا الإمام أنا وأنت بنجلس بالخارج. قال ولكن حظنا وفضل الله واسع يا أخوان، ما يحصيه أهل بلدان وما يحصيه، والهجرة لنا درس من دروس الحقائق. النبي محمد 13 سنة بعد البعثة و40 سنة قبل البعثة في مكة ما عرفوا قدرها المكة، فأبدله الله بيناسه منذ أن دخل عليهم قبل أن يرونه وقبل أن يشاهدونه طلع البدر علينا، اللهم صل عليه. قد ما شافوا النبي قد وصفوه بالبدر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة. فرأى أن قلوبهم ملآنة بمحبته فبشرهم المحيا محياكم والممات مماتكم، فاطمأنت قلوب أهل المدينة أن لا يفارقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم وفي محيا وفي برازخهم، فهو معهم صلى الله عليه وسلم. فالله يفيدنا إن شاء الله إفادات نسعد بها في ظواهرنا في بواطننا في أخلاقنا في أهل بيوتنا إن شاء الله، ونعود إن شاء الله من هذا الملتقى العظيم الذي سمعنا ما شاء الله فيه من الأطروحات، فيه من ما شاء الله الفوائد الجمة. والحبيب عمر جزاه الله خير يجيبها لنا في هذول اللي يطرحون البحوث كلهم يجعلها لنا في قالب واحد شربوه بس فقط سهلة. قال الحبيب بكر بن شهور يقول كنا نقرأ على الحبيب عبد القادر نقول له يا حبيب في كتاب الياقوت في كتاب العوارف كلام كبير الإرادة والشيوخ ما نقدر لهذا الشيء. قال لا لا لا، أهلكم وسلفكم طووا لكم هذه الأشياء كلها في الانطواء في الشيوخ، كلها هذه المراتب في التعلق بالشيخ، لكن الله يعلق قلوبنا بهم إن شاء الله، ويجعل لنا في قلوبهم مودة، يجعل لنا في قلوبهم محبة، يجعل لنا في قلوبهم رعاية. نستفتح بها أبواب هذه السنة الهجرية، الأمل في الله كبير، إن لي في الله آمالا طويلة وظنونا حسنة فيه جميلة، ليس لي في نيل ما أرجو وسيلة غير طه المصطفى زين الوجود، والحمد لله رب العالمين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. I want to share a story of how one day staring into the mirror made me fall in love with Islam.
8: أود أن أشارككم بقصة أني يوما من الأيام نظرت في مرآة وعشقت الإسلام.
7: My name is Shabir, and I was born in East Africa, Tanzania, in a city called Dar es Salaam, and I've been in Tarim for 1 week.
8: اسمي شبير وأنا خلقت في ساحل أفريقيا الشرقية في تنزانيا في مدينة تسمى دار السلام. وصلت إلى تريم قبل أسبوع.
7: At the age of 10, my family migrated to the UK.
8: وأنا ابن 10 سنوات. أسرتي هاجروا من أفريقيا إلى بريطانيا.
7: I didn't want to move away from Africa.
8: وكنت لا أريد أن أغادر أفريقيا.
7: My neighborhood was small and living there felt larger than life.
8: كان الحي الذي أسكن فيه صغيرا لكن كان باهر وجميل.
7: I was also a troublesome child.
8: مع ذلك كنت مشاغبا جدا وصاحب مشاكل كثيرة في طفولتي.
7: So when I heard the news that we'll be moving to the UK, I locked myself in my bedroom for an entire day to protest.
8: فعندما سمعت الأخبار أننا سنهاجر إلى بريطانيا من باب المظاهرة، حبست نفسي في غرفتي وأقفلت على نفسي الباب.
7: But nobody takes you seriously when you're 10 years old and all the grown-ups make all the decisions.
8: لكن طبيعة الحال وأنا ابن 10 سنوات لا أحد يأخذك محمل الجد وجميع القرارات بأيدي الكبار.
7: This move proved very difficult for me. I struggled to fit into life in the UK.
8: هذا الانتقال وجدت فيه صعوبة شديدة. ما استطعت أن أتأقلم حياة في بريطانيا.
7: And navigating life as a teenager was particularly difficult.
8: وخصوصا مرحلة المراهقة كان فيها عناء وصعوبة شديدة جدا.
7: Life at home was also very challenging with one of my parents experiencing a severe illness.
8: حتى في بيتنا وجدنا تحديات كثيرة لأن أحد والدي كان يعاني من مرض شديد.
7: I was searching for something to help me cope with life.
8: فكنت أبحث عن شيء يعينني على مواجهة الحياة.
7: My search for meaning took me to read many authors, many books of people I thought that were successful.
8: بحثي عن معنى يعينني في مواجهة الحياة جعلني أقرأ كتب كثيرة من أناس كنت أظنهم من الناجحين.
7: But these were books mostly written by secular authors.
8: لكن جل هذه الكتب كانت كتب علمانية.
7: And while this appealed to me, something inside of me felt like there was still a void.
8: ومع أني كنت مجذوب لتلك الكتب لكن وجدت فراغ باطني في نفسي.
7: And deep down I knew that my faith had all the answers.
8: وفي أعماقي كنت أعرف أن في ديني جميع الإجابات.
7: So I searched and I sat with scholars from all across the spectrum of Islam.
8: فبحثت وجالست علماء من طوائف شتى ومن مناهج شتى من المسلمين.
7: But it still felt like Islam was for the mosque, and out there in the real world, I was somebody different.
8: ومع ذلك كنت أشعر أن إسلامي يختص بالمسجد، وإذا خرجت من المسجد إلى العالم الواقعي كما يقولون، أجد أني شخصا مختلفا.
7: Then one day, I was at a friend's house who was hosting a reading club.
8: ثم يوم من الأيام كنت في بيت أحد أصحابي. استضافنا لنجتمع على شيء من القراءة أو ما يسمونه نادي قراءة.
7: He had studied for a while in Tarim, but I didn't know that at the time.
8: وكان قد درس هنا في تريم، لكن وقتها ما كان معي علم بذلك.
7: So midway through our reading of the book, he paused and asked us all, a group of 20 young men, a very strange request.
8: أثناء قراءته توقف، وكنا تقريبا 20 من الشباب، وطلب منا طلبا غريبا جدا.
7: He asked us all to stand up and look in the mirror in the room and speak out loud when we look into the mirror and say a prayer. O Allah, as you have made our outer form so beautiful, make our inner form also beautiful.
8: طلب منا أن نقوم قيام وأن ننظر إلى مرآة كبيرة كانت عنده في الغرفة وأن نقول بصوت مرتفع في جماعة بصوت واحد اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي.
7: I don't know what it was about this experience, but something dropped inside of me. The penny finally dropped.
8: ولا أدري ما الذي ميز تلك التجربة، لكن شيء في باطني وكأني فهمت أمرا.
7: I found beauty in Islam in something as trivial as staring into a mirror.
8: وجدت جمالا في الإسلام في شيء بسيط جدا، وجدت جمالا في نظري إلى المرآة.
7: I was staring into a mirror and connecting with God in one of the most meaningful ways for the first time in my life.
8: كنت أنظر في المرآة وأشعر أني متصل بالله سبحانه وتعالى بطريقة جميلة عميقة ولأول مرة في حياتي.
7: With this newfound enthusiasm and yearning, I continued to seek out people who live this tradition.
8: تولدت عندي همة وشوق فبدأت أبحث عن أشخاص منتمين إلى هذا المنهج.
7: Fast forward a few later, I decided that I had to study Arabic.
8: بعدها ببعض السنوات قررت أن أسافر لأدرس اللغة العربية.
7: So at the age of over 30 years old, I quit a very comfortable job. I set travel to Egypt where I was studying for the last 10 months.
8: وأنا فوق الثلاثين سنة بهذا القرار استقلت من عملي وكانت وظيفة جدا مريحة. وذهبت إلى مصر لأدرس اللغة العربية وجلست فيها 10 شهور.
7: While I had the intention to come to Tarim for the Dawra because of all the great things I heard about this place, my circumstances didn't allow me to come for the Dawra.
8: مع أن كانت عندي نية للمجيء للدورة الصيفية هنا في تريم لكل ما سمعته من جمال عن هذه البلدة، لكن ظروفي ما سمحت لي بالحضور.
7: Now that same friend whose house we were at many years ago for that reading club called me and asked me what my plans were for after Egypt.
8: صاحبي الذي كنا في بيته في نادي القراءة اتصل علي وقال لي ماذا تنوي بعد مغادرة مصر؟
7: I told him I was ready to go home.
8: قلت له سأرجع إلى بلادي إلى بريطانيا.
7: But I still had one month left, and my friend said to me, "If you've journeyed to learn Arabic, then you have studied enough. Come back home. But if you've journeyed to seek God, then you must go to Tarim."
8: كان لدي شهر فراغ لا زال معي. فقال لي صاحبي إن كنت سافرت تريد مجرد مبادئ اللغة العربية فقد درستها وارجع عد إلى بريطانيا وإن كان سفرك أردت به وجه الله سبحانه وتعالى فعليك بالمجيء إلى تريم.
7: I felt the decision was made and that's how I'm here today.
8: وأخذ القرار وها أنا بينكم اليوم.
7: In my short time here, if you ask me what Tarim is teaching me,
8: في الفترة الوجيزة التي مكثتها في تريم إن سألتوني ما الذي علمتني تريم
7: I would say it is to continue looking into that mirror but also to be a mirror for others.
8: سأقول علمتني تريم أن أستمر في النظر في المرآة بل وأن أكون مرآة لغيري.
7: To shine whatever prophetic light you have acquired by being in places like Tarim.
8: لنعكس ما أخذناه من نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مثل هذه البلد تريم.
7: So that others too may look at this mirror and find the sweetness of this beautiful tradition.
8: لينظر الآخرين إلى تلك المرآة ويذوقون الحلاوة ويشعرون بجمال هذه الطريقة.
7: I'd like to ask Habib Omar and the teachers and all you present to pray for me, my parents, and to pray for the special people in my life who have pointed me to this path.
8: وأطلب من سيد الحبيب عمر والمشايخ والعلماء وكل من حضر أن تدعو لي ولوالدي ولكل من ساهم في مجيئي إلى تريم.
7: And that I don't really want anything except for a chance to see some point in my life the Prophet صلى الله عليه وسلم, whether in my wakeful state or my dream. And I pray that happens for all of us.
8: وأطلب من سيد الحبيب فإنه ليس لي طلب من هذه الدنيا إلا رؤية وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سواء في المنام ويا حبذا لو في اليقظة لي ولكل السامعين وكل من حضر.
7: وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله.
9: الحمد لله على ما أمد وعلى ما وهب وأعطى وأعد وعلى ما تفضل وجاد

وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. ولقد وضع ربكم جل جلاله اسمه الكريم عند اسمه على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا والله ما أحب الله محب إلا أحب محمدا، ولا عرف الله عارف إلا عرف محمدا. وإن من سريته التي قال عنها الفرزدق: من يعرف الله يعرف أولية ذا، السراية التي سرت في زين العابدين، فكيف بالأصل بالذات سيد المرسلين؟ قال: من يعرف الله يعرف أولية ذا، فالدين من بيت هذا ناله الأمم، ومن بيت محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قلب محمد ومن لسان محمد انتشر كل هذا النور وكل هذا الدين، وكل من طوى عليه وكل ما تفرع عنه من مراتب إسلام وإيمان وإحسان ومعرفة خاصة وصديقية كبرى وولايات انتشرت من أثر قلب محمد ولسان محمد وبيت محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال لنا الحق لما ذكروا لنا في منته علينا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكم من فرق بين الضلال المبين وبين مجالي ومجاري: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنحن في هذه المجاري المباركة والمجال الزاهية نستمطر رحمات الله تبارك وتعالى، ونسأل يحققنا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان حتى نجد من محبته جل جلاله وتعالى في علاه ما نوثره على كل ما سواه، وأن لا نحب إلا من أجله. وإذا كنا كذلك فلا أحب إلينا في الكائنات والمخلوقات حسيها ومعنويها أولها وآخرها من محمدين، من محمدين. يا رب صل عليه وشرفنا برؤية وجهه في الدنيا والبرزخ والآخرة، في اليقظة والمنام، وأنت راض عنا وهو راض عنا يا الله. إن كان الويل لمن لا يراه يوم القيامة، فأجعلنا من أسعد خلقك برؤيته في الدنيا والبرزخ والقيامة ودار المقامة. اللهم آمين، اللهم آمين. هي هذه القلوب لأن ترى، تنعكس رؤياها على الأعين والأبصر والأبصار فتاذن لها أن تراه، وتنعكس على الأرواح فتراه، وتنعكس على السرائر فتراه. ولكل رؤيا مراتب كثيرة كبيرة متفاوتة معناها يندرج في بعض حتى تأتي إلى منتهاها، فلا يكون لها منتهى إلا ما ياذن الرحمن جل جلاله في دار الكرامة من رضوانه الأكبر والنظر إلى وجهه الكريم. اللهم أكرمنا بحسن متابعة هذا الحبيب وحسن نصرة، واجعل جميع ما دار وجرى بيننا في نصرتك ونصرته، وفي محبتك وفي محبته، وما نعزم عليه من هذه الأعمال وهذه الزيارات فإنما هو التجاء إليك ولياذ بك واستمطار لرحمتك. وإن ابتليت خلقك فتصرفت بعضهم إلى بعض فإنا إلى بابك منصرفون، وعليك معولون، وعليك متوكلون، وبك واثقون بالفضل منك والكرم، فلك الحمد على ذلك. فأتمم علينا النعمة، فأتمم علينا النعمة، فأتمم علينا النعمة، وابسط لنا بساط الجود والرحمة، وكن لنا في كل مهمة يا الله. اجعل هذا العام الذي أقبل علينا من أبرك الأعوام على أمة حبيبك محمد، ومن أسعد الأعوام لأمة حبيبك محمد، ومن خير الأعوام لأمة نبيك محمد.

بعدا، ونعوذ بك من شر هذا العام وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعدا، فهب لنا الخيرات وأعذنا من الشرور والآفات. وهيئ هذه القلوب للرؤيا الحسنة البديعة، إنما علمكم صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء عند رؤية المرأة لتذكروا أنه خلقكم على أحسن تقويم أوادم، وهذه في كل إشارة إلى ملاطفاته سبحانه وتعالى وإلى كرمه على هذا. ولقد كرمنا بني آدم ورزقناهم من الطيبات وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وإذا جئت إلى هذا الفضل الكثير التفضيل من الإله الجليل جل جلاله، وجدت يرجع إلى أكابر بني آدم من الأولياء من الصديقين ويطلع فوقهم إلى النبيين، فلا أبهى ولا أجمل، وطلع إلى سيد المرسلين. الله يشرفنا برؤياه ويرزقنا حسن متابعته واقتفاه، ويحيي سننه فينا وفي أمته صغارا وكبارا رجالا ونساء، إنه أكرم الأكرمين يا رب العالمين. دعا عدوك أن يقتدي الناس بأعدائك والبعيدين عنك، ودعوتنا أن نقتدي بنبيك محمد، فلا تجعل في قلوبنا ولا قلوب أهالينا وأهل بيوتنا قلبا إلا ملبيا لندائك مقتديا بخاتم أنبيائك يا الله. والتزيين الباطل الذي زينه الشيطان لقلوب كثير من الرجال والنساء في الاقتداء بمن خالفه صلى الله عليه وسلم، امحو ذلك وابعد شره وضره عنه يا الله، وأشرق لهم أنوار زينة الاقتداء بزين الوجود. زينة الاقتداء بزين الوجود هو زين الوجود كله، وإذا أنت اقتديت به ماشي زينة أحسن من زينتك. زينة الاقتداء بزين الوجود بتعرف شيء من عظمتها. يحببكم الله في زينة أكثر من هذه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانشروا رايات اتباعه في أنفسكم وأسركم وأهليكم وفي دياركم، وإذا جاءت لكم محبة الله فلا تخافوا سواه، هو الذي يكفيكم كل شيء في الدنيا وفي الآخرة، والطريق إليها هذا الزينة العجيب. فاتبعوني يحببكم الله، زينا بزينة الاتباع لزين الوجود والاقتداء بزين الوجود في الغيب وفي الشهود يا بر يا ودود يا الله. وافتح بهذه المجامع وهذه الزيارات للأمة أبواب الفضل والإحسان والفرج العاجل واللطف الشامل والجمع للشمل والدفع للآفات والعهات والبليات والكروبات. يا قريب يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا بارئ الأرضين والسماوات، لا تدع في مجمعنا ولا

يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصلِّ وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلِّ وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلِّ وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عنه، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذا امتزجنا ابن ودتي هنا نرفع أيدي فقرنا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا.

0: بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبي، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.
1: تقبل الله ذلك من عمك وعلى خالصا المخصر لوجه الله الكريم مقرب من أجواج بيئة النعيم، ونبي ثواب ذلك لحضر سيدنا رسول الله محمد عبد الله وعلي الله وسيدنا محمد عبد علي سيدنا شيخ أبو بن سالم سيدنا محمد بن سالم الحفيظ وسيدنا علي بن أبو المشهور وجميع من تقدم في هذا الماكن. الله يجعل ذلك في صحائف حسناتهم وابجاههم على الله بحق من الله. ان الله غيث المسلمين ومحمد المسلمين فرج على المسلمين ويشفي امراض المسلمين يقضي دين المدينين يطوينا الفتن واظهر من الابطن. وان الله يحقق مطالب كل من تكلم بهذه اللحظات وكل من دعا بدعوات، ان الله يتقبل هذه الدعوات ويعجل لنا بالاجابه ويجعل هذه الساعه من ابرك الساعات. وان الله يرزقنا كلنا ارزاقا واسعه ندخل بها الجنه وتوصلنا للجنة، وأن الله يطول عمر حبيبنا عمر ويبارك فيه ويبارك في أولاده ويجعلهم قرة عين له وقرة عين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبارك في أولاد أهل الرباء هذا المعاهد، وأن الله يجعلهم دعاء وهداة مهتدين وينصر بهم شريعة سيد المرسلين ويجعلهم شموسا لامعة في كل بلدانهم على هذه وعلى كل صالحة جامعة شاملة قاضية قناة الأخرى. وما نوى حبيبنا عمر ندخل نياتنا في نياته وأعمالنا في أعماله ومقاصدنا في مقاصده، ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم مستشاره الخاص في كل وقت وحين وإلى حضرة النبي.
2: اللهم صل وسلم وبارك على وعلى آله العظيم منك يوم الدين وإياك الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والمواليد المباركين رياض بن عبد الله بن حسين السقاف، عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن العطاس، حسن بن علي بن حسن الجفري، محمد بن صافي بن عبد الرحمن بن صافي بعقيل، هاشم بن محمد بن حسن بن سقاف الجفري، أحمد بن حسن بن أحمد بن شيخ بن شيخ أبو بكر بن سالم، عبد الله بن أسامة بن صالح الهادي، حامد بن عمر بن شريف بن علي النظيري، أبو بكر بن عبد الله بن حامد الحامد، أحمد بن عبود بن حسين الشاطري، عبد الله بن محمد بن أحمد بن عمر بن الشيخ أبو بكر بن سالم، محمد مجتبى بن أحمد بن غالب الحبشي، خديجة بنت عبد الرحمن بن شريف بن سالم الحبشي، آية بنت أحمد بن محسن العطاس، أسماء بنت علي بن حسن بن صالح الجفري، محمد علي رشيد الفقيه بن محمد ناصر الحق، سعود بن صالح بن محمد الحبشي، نور بنت حسن بن عبد الله بن مهدي الحداد، خديجة بنت علي بن طه بن عبد الرحمن السقاف، خديجة بنت علي بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن سالم، علوية بنت حسين بن محمد جامل الليل، سالم بن أحمد بن عوض رويعي، حمزة بن محمد بن حسين ثابتي، عبد الله بن محمد بن حسن بن أحمد الجمحي، بشر الحامي، بشر الحافي بن شهاب الدين الملي باري، عوض بن عبد الهادي بن عوض العطاء، فهد بن مجدي بن محمد بن محفوظ العطاء، سالم بن محمد بن سالم بن عمرو با حمالة، عبود بن عمار بن عبود بطحان، شداد بن محمد بن عبيد بريك، حامد بن أحمد بن يسلم صبيح، صدام بن عوض بن عوس بن محمد بن صالح ديولي، رشاء ريتال بنت فتحي بن عمر بن أحمد ثعلب، نور بنت أحمد بن صالح بن يسلم معدل، طيبة بنت عبد الله بن عبيد بن عمر باحريش، رقية بنت حسن بن هادي بازهير، حور بنت وسام بن محسن الراي، سجاء بنت عوض بن عبد الله بن عوض با مصري، مريم بنت عبد الله بن عمر بن بكر الخطيب، عاش بنت محمد بن صالح بن سالم باضاوي، وسيلة بنت حسين بن صالح بكير، طيف بنت مصطفى بن صالح القحوم، عبد الرحمن بن أيوب بن محفوظ بحصين،
3: جعلهم في البر والعباد الخير ويسير بهم خير مسار ويثبتهم في الخيار ويربطهم بالنبي المختار، وجعلهم واسع البركة على أهليهم على ذويهم على أهل بلدانهم على أهل زمنهم، وأن يرعاهم بعين العناية في جميع شؤون، يرعاهم في الظهور وفي البطون، وأن الله يثبتنا وياهم في من يهدون بالحق وبيعدلون مع الاستقامة وتحب أنواع الكرامة وصلاح البلاد والعباد والأمة والخادم بكم الحسنى وراض عنا.
2: وإلى حضرة النبي.
4: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صلِّ وسلِّم.

0: الله.
1: لا إله إلا الله. استولوا سلا تقاربوا تراسوا اعتذلوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يوفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الصلاة على السيد الشريف عبد الله بن علي بن عبد الله الحداد، وعلى سالم بن ناصر بن محسن العامري الخليفي، وعلى أحمد بن علي دحيمان بفضل، وعلى غالب بن أحمد بن محسن بن غالب، وعلى عبد الله بن مهدي بن عوض الديولي، وعلى عبد الله بن صالح بن ناصر الديولي، وعلى سعيد بن فاضل بن سالم بن عبود عرابي، وعلى محمد بن أحمد بن عوض بن سعيد الرواعي، وعلى جمعان بن عبده بن جمعان عليان، وعلى محمود بن عمر بن محمود بن محبوب قبوله، وعلى فرج بن سعيد بن عمر مرعي، وعلى محمد بن صادق يعقوب، وعلى زياد زاكي بن إسماعيل بن أبو البنجري، وعلى فارس بن محمد بن صغير، وعلى عمر بن ناصر بن أحمد المظفري، وعلى نهراوي بن أمات بن محمد بن أحمد، وعلى إمام مرهد بن مت صالح الكادري، وعلى من صاحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين، رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
0: الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته، ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن

كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا.

أجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل. ألطف بنا فيما نزل، إنك لطيف.

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال

بنيانا الرب هم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة

ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره

وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاطئة.

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه

يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا

لمثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه

تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتينا

علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع

انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن

فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ

أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا

بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

تموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي

فلا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاء

يسعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقات

إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة.

ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده.

فتقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرؤوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين

الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك.

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
1: مثل ذلك،
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك،
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله مثل ذلك،
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه
1: وعلى آله
0: مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: يا دار للمصطفى فيك الجواهر ولول، قبول يا من دخل بالصدق زائر قبول. نعلن للأخوات أن الزيارة السنوية لدار المصطفى ومصلى أهل الكساء ستعقد بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة 4 من شهر محرم الحرام لعام 1448 للهجرة. فعلى الراغبات في الخيور المبادرة بالحضور لأخذ النصيب الموفور من الخير والنور، حيث يعقد مجلس نفحة عصر يوم الأزهر في الصلاة على صاحب الحوض والمنبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد صلاة العصر مباشرة، وتقرأ السيرة العطرة وتلقى المحاضرات بعد صلاة المغرب مباشرة. أعاد الله علينا وعليكم هذه المواسم في خيرات وعوافي ومسرات، وبارك لنا وللأمة في زيارة النبي هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عدد ذرات الوجود. اغتناما للإجازة الصيفية ومساهمة في نشر الخير بين أوساط المجتمع وحفاظا على أبنائنا، تعلن إدارة الدورات بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم عن إقامة الدورة الصيفية 30 بمسجد التقوى بعيديد بمدينة تريم لطلاب المدارس لهذا العام 1448 للهجرة للفترة من 12 من شهر محرم الحرام إلى 22 من شهر صفر. يبدأ التسجيل يوم الاثنين 7 من شهر محرم. وفق الله الجميع لكل خير. صادر عن إدارة الدورات بحارة عيديد القبلية بمدينة تريم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم اليوم في موضوع التعصب ونبذ الكراهية. التعصب ينقسم إلى قسمين، والمراد به القسم الآخر، أما القسم الأول فربما يكون محمود. فالقسم الأول من التعصب هو الوقوف على الخير، على أمر الله سبحانه وتعالى، على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولذلك هذا ليس تعصب مذموم بل تعصب محمود، وإن كان ليس المقصود به من حلقتنا هذا حينما نذم التعصب. الله سبحانه وتعالى يقول عن عباده الصالحين المؤمنين في هذه الحياة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلذلك تجد المؤمن فيما أمر الله به من كل خير، وهو لا يأتي لا يأمر الله إلا بالخير، من كل ما يأتي من أمور خير تجد المؤمن قوي في ذلك، لا يتزعزع أمام العواصف. ما أمر الله به يجب علينا أن نتمسكه وأن لا نعطي الدنية في ديننا. ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجب علينا أن نتمسك به، لا نتركه ولا نساوم فيه، أن نقيمه في أنفسنا. قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك ما أمر به الله سبحانه وتعالى وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجب على المسلم أن يتمسك به، ولا يعتبر هذا تعصبا مذموما إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان عن من لم يحتكم لشرع الله ومن لم يؤمن بكتاب الله في عاداته في عباداته في أحواله. فقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لابد أن يسلم، كالصلاة كالصيام كالحج كالزكاة كالمعاملات الشرعية: بيع شراء إيجار نكاح، ما كان موافقا للشرع يجب علينا أن نتمسك به وأن نأخذ به وأن نحكم به. بعد ذلك حينما يأتي الإنسان إلى أخيه الإنسان وربما أقاله في بيع أو أقاله في شراء أو أقاله في إجارة، هذا شيء متعارف عليه وهذا صلح جائز، لكن حينما يصر الطرف الآخر على التمسك به يجب علينا كلنا أن نكون معه، لأن الله سبحانه وتعالى نفى الإيمان ولعن من ساوم في الحق. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هذا التعصب المحمود الذي يجب علينا أن نتمسك به. أما التعصب المذموم فهو التعصب القبلي، التعصب الأسري، تعصب صاحب الأرض لمن هو من أبناء جلدته ومن أبناء جنسه، هذا كل التعصب مذموم، يجب علينا أن نبتعد عنه. تعصب على الهوى، على الباطل، أن يرى صاحبه أو أخيه أو صديقه متمسك برأي إذن يقوم معه، لا ينبغي للإنسان، حرام، لا يجوز. وهذا هو التعصب المذموم. هذه نراه في كثير من الأشياء التي تحصل في المجتمع، يرى أخاه على باطل فيقف معه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اتركوها فإنها منتنة، وإن كانت أتت باسم الإسلام حتى، لكن غالبا ما تأتي هذه الأشياء باسم الإسلام. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنكر على النفرين اللذين صاح فقال رجل عندما تشاجرا: يا للمهاجرين، معنى يدعو المهاجرين لكي ينصرهم، قال: يا للأنصار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبذها وتركها وراء ظهره ولم يحفل بها، وعاتب أصحابه حينما وقف المهاجرين مع ذلك الرجل أو بعض المهاجرين، وحينما وقف بعض الأنصار مع ذلك الرجل الذي دعا للأنصار. إذن دعوها فإنها منتنة. إذن ما هو المعيار الذي يجب علينا أن نقف معه؟ الحق. الحق من أين نعرفه؟ من كلام الله، من كلام رسول الله. من الذي يدلنا عليه في هذه الآونة؟ العلماء الصالحون العارفون بكتاب الله والعارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ما أفتونا أن الحق في هذا الجانب وجب علينا أن نقف معه، وإذا ما علمونا أن الباطل في ذلك الجانب وجب علينا أن نبتعد عنه. هذا هو معيار المسلم. أما الحقد والكراهية التي تأتي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن نبتعد عنها، فقال في الحديث: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء حالقة الدين لا حالقة الشعر. ولذلك نرى أن أول ذنب في هذه الحياة وجد هو الحسد، لأن إبليس لعنه الله حسد آدم حينما أسجد الله سبحانه وتعالى ملائكته. هذا الحسد داء إذا لم يداويه الإنسان يبدأ يستشري، ولا يخص الإنسان نفسه بل يتعدى إلى أولاده وإلى أخوانه، وإذا بهم يحسدوا ذلك الرجل. على ماذا تحسد؟ على أمور خير؟ اعمل مثل الخير الذي تحسد عليه ذلك الرجل. على أمور دنيا؟ اسألها من ربك سبحانه وتعالى. ففي الحديث القدسي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن ما هو الداعي للحسد؟ الدنيا بيد الله والآخرة بيد الله. إن أردت الخير، إن أردت العبادة، إن أردت القرآن، إن أردت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون متلبسا بهذه المعاني السامية، اسأل من الله الهداية، فالهداية بيد الله. وإن أردت الدنيا كيف تتبحبح في الدنيا، وهذه ليست من طبائع المسلم، أردت العلو فيها، أردت الرفعة فيها، وهذه ليست من طبائع المسلم، برضك اسألها من الله سبحانه وتعالى، لا تسألها من مخلوق، لا تحسد المخلوق. واعلم أن الذي يحسد ويحقد قلبه خاون عن محبة الله، قلبه خاون عن الإيمان، بل أن صلاته مهما صلى وصيامه لا يقبل، لأنه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطلع الله على أعمال العباد في ليلة الاثنين وليلة الخميس، فيغفر فيهما إلا ما كان من متشاحنين، فيقال: أنظرا هذين حتى يصطلحا. هذا الشحناء التي امتلأت بها قلوب الكثير من الناس على أمور دنيا أو على أمور دين. ولو أن ذلك الرجل العاقل رجع إلى الله سبحانه وتعالى لعلم أن العافية وأن الصحة وأن الولد وأن المال وأن الجاه وأن كل خير بيد الله سبحانه وتعالى، فلو أنه اتجه إلى الله سبحانه وتعالى لزال عنه ما يجده في صدره. الموضوع الآخر كما قلنا، لا تقبل عبادة من ملأ قلبه بهذه الأحقاد التي لا طائل تحتها. قال سيدنا عبد الله بن عمر: كنت في مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا به يقول: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. قال: وإذا به رجل لا يوبه له، ليس من كبار الصحابة. وفي اليوم الثاني قال: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة، وإذا به ذلك الرجل. في اليوم الثالث قال: يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. قال: وإذا به الرجل الثالث. فتعذرت وذهبت لأبيت عنده، قال: وإذا بصلاتي أو تهجدي أكثر منه، واستغفاري أكثر منه، وعبادتي أكثر منه. قال: فقلت له: يا هذا، لم آتي لغرض من الأغراض، أو كما قال، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا أنك من أهل الجنة، فدلنا على عمل، على ذلك العمل الذي هيأك الله سبحانه وتعالى لتكون من أهل الجنة. قال: لا أبيت وفي قلبي غش على مسلم، لا أبيت وفي قلبي غش على مسلم، معنى أن قلبه صافي من الحقد والحسد، وكثير من الناس بخلاف ذلك. قال الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه لها علاج. ما هو العلاج؟ كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما كلام الله فهو في آياته: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، إلى آخر الآية. وأما في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من عفا ومن سامح سومح، إلى غير ذلك. فكل واحد منا يجب عليه أن يفرق قلبه من الأحقاد ومن الحسد ومن البغضة. كذلك في كتيبات ينبغي الإنسان أن يقرأها باستمرار لكي يصفي قلبه من هذه الرعونات ويزكيها، لأن النفس أو القلب بمعنى واحد قد تبتلى بمثل هذه الأمراض. إذن ما هو علاجها؟ التزكية، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، في كتاب إحياء علوم الدين. ينبغي لكل فرد منا أن يأخذ هذا الكتاب، وبالذات الجزء الثالث منه، ويقرأه. هذا فيه كثير من الرقائق، أو الأربعين، أو الزهد للإمام أحمد بن حنبل، أو كذلك الروح لابن القيم. هذه كتب جيدة ينبغي الإنسان أن يدخرها ويزكي نفسه بها. نسأل الله الهداية والتوفيق، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.

0: الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
1: خلد تاريخ الإسلام ذكرها في لحظة استشهادها المحفوفة بالعذاب، تلك الشهادة التي جاءت عبر طريق طويلة من الصبر والجلد وقوة الإيمان، تلك الشهادة التي سبقت كل من أتى بعدها في قافلة الشهداء الطويلة، فكانت الشهيدة الأولى في زمن الدعوة الأول. إنها سمية بنت خياط، أول شهيدة في الإسلام. هي سمية بنت خياط، زوجها هو ياسر بن عامر، وابنها عمار بن ياسر. إنها الزوجة والأم في أسرة طيبة مباركة، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة موعدا ومآلا. وهو يرى صبرها وثبات عزيمتها، ولكن قبل ذلك كان لزواج سمية من زوجها ياسر بن عامر قصة تروى لعبت فيها الأقدار دورا في جمع هذه الأسرة ولم شملها. فقد خرج ياسر بن عامر الكناني، وهو رجل يعود في أصوله إلى قبائل اليمن، خرج مع أخويه الحارث ومالك من اليمن بحثا عن أخ مفقود لهم. خرج من قبيلته ثم انقطعت أخباره، وقد جابوا الآفاق والقفار بحثا عنه، ثم قصدوا مكة المكرمة لأنها كانت في ذلك الوقت ملتقى العرب جميعا في رحلات التجارة الطويلة ومواسم الحج وطقوسه. وبعد طول بحث واستقصاء لم يتمكن الأشقاء الثلاثة من العثور على شقيقهم المفقود، بل كان عليهم أن يعودوا وقد فقدوا صحبة شقيق آخر، لأن ياسرا كان قد ودع أخويه وقرر البقاء في مكة وبجوار بيتها الحرام.

0: لكن لأنه لم تكن لياسر بن عامر قبيلة تدافع عنه وتؤويه وتمنع عنه مظالم رجال القبائل الأخرى من بطون قريش، لجأ إلى سرات بني مخزوم محالفا أبا حذيفة بن المغيرة وقائما على خدمته. فقد كان قانون القبائل في ذلك الحين يربط الأمن والسلامة والمنعة بالانتساب إلى قبيلة قوية أو محالفة الأقوياء. وهكذا انتقل ياسر بن عامر من حياة الحرية في بلاد اليمن إلى الاحتماء بحلف الآخرين والانضواء تحت لوائهم في مكة. لكن هذه القصة الغريبة ربما فتحت له أفقا جديدا للحياة، وخصوصا بعد أن زوجه أبو حذيفة أمة له هي سمية بنت خياط، ويقال بنت خباط. فولدت له عمارا وعبيد الله، وسارت بهم الحياة في كنف بني مخزوم. لكن هذا الحلف الذي كان نصرا وعونا لياسر وأسرته في البداية تحول إلى عبء بعد بزوغ فجر الدعوة الإسلامية. فقد كان عمار ولد ياسر قد كبر واكتملت رجولته حين سمع سرا بما يدعو إليه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، فقصد دار الأرقم حيث كان يجتمع الرسول مع أصحابه. وما إن عرض عليه محمد صلى الله عليه وسلم دعوته التي بعث بها حتى دخل الإسلام قلبه فآمن بها، وخرج متخفيا عائدا إلى بيته، وهناك حدث أبويه بأمر الدين الجديد وتعاليمه التي لا تميز بين فقير وغني أو سيد وعبد، وعرض عليهما الإسلام فأسلما. وعلمت بنو مخزوم بذلك، فلم ينكر عمار ولا أهله، بل أعلنوا ذلك في قوة وثبات. وانقض بنو مخزوم على آل ياسر يذيقونهم أشد العذاب ليفتنوهم عن دينهم. وفي بطحاء مكة المكرمة حيث ترسل الشمس شواظا من لهب قضى آل ياسر أياما في عذاب مقيم. وكان على سمية بنت خياط رضي الله عنها أن تثبت في الدفاع عن دينها وعقيدتها وهي تحرق بشمس الصحراء اللاهبة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى سمية بنت خياط على ضعفها تتحدى إرادة الشرك، وسمع زوجها ياسرا بن عامر يئن من قيود الحديد والنار وهو يقول الدهر هكذا. فنظر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى السماء ونادى صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. لم يردع ضعف آل ياسر ولا تقدم الزوجين العجوزين في العمر مشركي قريش عن الاستمرار في تعذيبهم حتى يعودوا عن الإسلام. وفي المقابل لم يردع سوء العذاب آل ياسر عما آمنوا به، فكان الصبر هو فضيلة الثبات وعنوان الإيمان الجازم الذي لا يقهر. وهكذا مضى ياسر بن عامر على رأس قافلة الشهداء في الإسلام، وقضى ألما وجوعا وعطشا فوق الخشبة التي صلب عليها. ولم تكن زوجة ياسر الصحابية الجليلة سمية بنت خياط بأقل ثباتا وعزيمة من زوجها، فقد ملأ الإيمان قلبها بالعزة، وهي التي عاشت حياتها أمة لا حول لها ولا قوة. وكان أبو جهل قد دأب على أن ينزل بها أشد ألوان العذاب وصنوف القهر كي تكفر بدين محمد، ولكن سمية رضي الله عنها أبت أن تحقق مناه، وسخرت بقوة عزيمتها مما كان يكيل لها من شتائم مقذعة بحقها، فلم تستطع في إحدى المرات أن تتقبل شتيمة أبي جهل لها وهي تعذب، فبسقت في وجهه ثأرا لكرامتها، فغضب أبو جهل وهاج، ثم استل حربة وطعنها في قلبها، فلفظت أنفاسها وفاضت روحها الطاهرة إلى بارئها، وكانت بذلك أول شهيدة في تاريخ الإسلام. وتمضي رسالة الهدى والتوحيد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فيهاجر المسلمون مع نبيهم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليشكلوا دولتهم. وهناك وفي السنة الثانية من الهجرة، حيث كانت غزوة بدر الكبرى، يقتص الله تعالى لشهيدة الإسلام الأولى سمية بنت خياط رضي الله عنها، يقتل أبو جهل شر قتله، ثم يحتز عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأسه، وينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشرى لعمار بن سمية، فقد انتقم الله تعالى لقاتل أمه التي مضت إلى جنان الخلد حاملة في ذاكرة نساء عصر النبوة وما تلاها شرف الشهادة الأولى.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: يوم الشريف وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه كافي مزيده. نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم المتواليه، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بشكرها، نسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وإياكم باغتنام هذه الأيام المباركة وهذه الأشهر المباركة. نحن في شهر ذي القعدة الحرام، وهو شهر من أشهر الحرم كما تعلمون، وسيهل علينا إن شاء الله سبحانه وتعالى شهر ذي الحجة، شهر الحج الأكبر، والشهر الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه مواسم عظيمة كالعشر الأول منه يوم عرفة وغيرها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يغنمنا هذه الأيام وهذه الأعمار حتى نحوز لرضاه سبحانه وتعالى. أريد أن أتحدث عن موضوع آخر فيما يتعلق بهذا الدين العظيم الذي فسحنا المجالات في كل الأحوال، ونظم حياتنا جل وعلا في هذه الدنيا، ولم يتركنا هبنا أثر رسل وأنزل الكتب. يقول الحق سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين الناس، يقول جل وعلا: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إلى آخر الآية. فهذه الآية ذكرت أشياء كثيرة تتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين الناس، وهي معروفة: بر الوالدين والجار القريب والجار الجنوب، يعني اللي ما هو قريب منك، والصاحب الجنب كيله الزوجة وغير ذلك. لكن أريد أن أتحدث عما يتعلق بهناك وشيجة أخرى من الوشايد قد تكون عندنا بعض التقصير فيها والقصور فيها، وشية الأخوة، أقصد الأخوة في النسب. فالأخوة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد جاء كتاب الله سبحانه وتعالى بأمثلة واضحة تدل على أن الأخ ينبغي أن يكون علاقته بأخيه عظيمة جدا. يقول الحق سبحانه وتعالى في معرض يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ وأمه وأبيه. وقال سبحانه وتعالى في شأن سيدنا موسى عليه السلام، قال: هارون أخي أشد به أزري وأشركه في أمري. قال سبحانه وتعالى: سنشد عضدك بأخيك. فالأخ والأحباب له دور عظيم. طبعا هذا كلام قلته نسمع دائما ونرى في مجتمعاتنا دائما يقع من الشجار بين الإخوة، وعلى ما ينبغي أبدا، وأكثر على قضايا اجتماعية بسيطة. فالأخ والأحباب له دور عظيم جدا، خاصة الأخ الأكبر في الأسرة. عندنا في حضر موتنا الأخ الأكبر يكون يكاد يكون بعد الأب مباشرة في أسرته. نعم، عندنا حتى الأخ الأصغر قبل يد الأخ الأكبر، مثل الأخت وهكذا. وذكر سبحانه وتعالى في شأن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما أخطأوا في حقه، نعم، لكنه في الأخير سامحهم، قال: عبد الله لقد أثارك الله علينا وأن كنا لخاطئين، قال: لا أثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فهكذا. فينبغي لنا أيها الأحباب عندما نسمع ونرى بعض الأحوال في بعض البيوت خاصة بين الإخوان، يعني نعرف قدر الله الأخوة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق في الأخوة في السنة النبوية الشريفة فهي كثيرة جدا جدا. فأول ما دخل عليه صلى المدينة آخى بين الله المهاجرين والأنصار، وهذه درجة عظيمة من نجاة الإيثار وغيرها. فينبغي أن تكون هذه الوشاج والروابط الاجتماعية جدا قوية، وخاصة ما يتعلق بالأخ، لأنه شبه مهم من هذا الجانب. نعم، بالنسبة لما يتعلق بال الأب والأم وغيرهم هذه أمور معروفة وبلا شك درجة أعلى من درجة الأخوة، لكن هذه الله ما يتعلق بالأخوة ينبغي أننا أن نراعيها. على الأقل إذا معك إخوان ما بينك شيء بين الجار، فأقل شيء حتى من الجمعة على الجمعة تواصل معهم، بعض قد يكونوا ما في بلادنا، تهنئهم في الأعياد وتبارك لهم وتحضر مثلا أفراحهم وتعازيهم وفي أفراحهم، وتخف عنهم أعباء هذه الحياة سواء كان ولو بالكلمة الله الطيبة. فالأخوة هي الأحبة لها دور عظيم جدا. حتى الأخوة النساء، سيدنا أم سيدنا موسى ما اختارت حد ليكون يتبع عندما ألقت ابنها في يم إلا أخته، قالت الأخت يقصيه إلا امرأة، لكنها جعلتها لأنها تعرفها أنها أقرب إلى يعني بتكون حريصة جدا على أخيه هذا الله الذي لقته في الله في اليم. فخلاصة الكلام إذا أن نقول بس أن الله سبحانه وتعالى كما جعل هناك روابط اجتماعية وقوية وأشار لها ونبه عليها كثير في الكتاب والسنة، فكذلك الأخوة يا الأحباب ينبغي لنا أن إنما نعون أخوة فأصلح بين أخويكم، نراعي هذه الوشيجة ونعظمها ونبارك فيها، وينبغي الأخلة الإخوان يكونوا كلهم كتلة واحدة يعني متقاربين ومترابطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم، يجعل هذا الشهر المبارك شهر إن شاء الله فرج عاجل فيه المسلمين شهد الحجة الحرام، فهو شهر الحج. فتوجهوا يا الأحباب ونتوجه كلنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن جميع أهل الله الآفات والأسقام والأمراض والحروب الكروب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا. العفو.
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. الحمد لله، هذه مجالس الرحمة تنزل فيها الرحمة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إنا أرسلناك رحمة للعالمين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. بقدر ما في قلبك من الرحمة على أخوانك المسلمين تكون قريب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ارحم عباد الله يرحمك الذي عم الورى إفضاله ونواله، فالراحمون لهم نصيب وافر من رحمة الرحمن جل جلاله. الله يخلقنا بهذا الخلق، خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلق ورثته، فكلهم هؤلاء ما يقدر الإنسان ينفع أخيه إلا إذا رحمه، إذا لم ترحم العبد سوء فهو أسوأ منه، كما يقول أهل السليك وأهل التربية. الله يجعل في قلوبنا رحمة على أخواننا المسلمين. جاء في حديث الذي رواه الإمام أحمد احفظونه، أن بعير الند تقول هذه الأنعام كأواود الوحش توحش فما حد قدر عليه، فجاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ما إن رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ بذلك البعير يحن. قال: والبعير بذمامك يستجير. استجار به صلى الله عليه وسلم لأنه رآه الرحمة من ظلم العباد، فقال فمسح ذفراه صلى الله عليه وسلم، قالوا مؤخرة أذنه، وأخذ البعير يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع وقال: اتقوا الله في هذه البهائم، اتقوا الله في هذه البهائم، إن هذا البعير يشتكي إلى الرحمة صلى الله عليه وسلم، وإنه يشتكي قلة علف وكثرة عمل. الله يخلقنا بهذا الخلق، وهذه الأيام تتجه الأنظار إلى مكة، وما أدراك مكة، هناك تتنزل الرحمات، وجبل الرحمة وقف عنده صلى الله عليه وسلم. قال: أيا مكة الغراء، يا معدد النناء، ويا مبخرا مستوعبا للمفاخر، تحن إليك المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وارد مثل صادر، بعدت بجسمي. فهذه الأيام تتجه أن وفد الله أتوني، يباهي الله سبحانه وتعالى بهم شعثا غبرا. فهذه الرحمة نسأل الله أن يشركنا في رحمات الحاجين والواقفين والمعتمرين، الله يشركنا إن شاء الله في هذه. فهذه المجالس تعلمك الرحمة، وورثة وشيخنا وشيوخنا كلهم شيوخ رحمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بهذا الخلق. أدعو نفسي وإياكم للتخلق بهذا الخلق، ولا شك أن إذا ذكر الصالحون تنزل الرحمة، فكيف إذا ذكر سيد الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر حبيبنا المتكلم هذا الأخوة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يقوي الروابط، فإن هذه الوسائل التواصل الاجتماعي كما يقولون أشغلت الناس، وفيها أضرار. أول ضرر قالوا تدهور الحالة الصحية والنفسية، أصبح الناس ما عنده نفس ويفر في الإنسان ويغضب. ثم الانعزال الاجتماعي، أصبح منعزل، يأتي إلى الاجتماعات وما تراه إلا من الاجتماع إلى الاجتماع. ثم تضيع الأوقات، فمثل هذا بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فنسأل الله أن ينفعنا بخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتداركنا من هذه الآفات التي نزلت في آخر الزمان، ولا يتداركنا إلا بالحضور مثل هذه المجالس، ويكون الاجتماع. قالوا الإنسان بطبيعته اجتماعي، اجتماع ما يمكن أن يعيشه، لكن هذه الوسائل أصبح الإنسان توحد وأصبح منعزل عن المجتمع. أسأله سبحانه وتعالى أن يشركنا إن شاء الله في دعوات الحاجين والمعتمرين، ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطانهم سالمين غانمين. العفو.
2: الحمد لله الذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى وأحضرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أكمل الانتفاع بما يحضر في هذه بما يحصل في هذه المجالس من التعرفات والتنزلات من المولى سبحانه وتعالى، وتعرفات المولى على عباده وما يستنزله الصالحون بمغناطيس قلوبهم من رحمات الحق الخاصة، وتوجهات النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخالصة عندما تعرض على أعمال أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يزال يتوجه في هذه الأمة المحبوبة عند الله المكرمة على الله ببركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما زالت هذه الأمة عظيمة عند الله لبركة نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كما أخبرنا عن نفسه صلى الله عليه وصحبه وسلم في حديثه الصحيح: تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وما شاء الله في هذا الحديث العظيم من حقائق التوحيد، ما قال: إن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فنسأل الله أن يجعلنا من خواص هذه الأمة التي استجابت لنداء الله ولداء رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، كما سمعنا ونسمع في كلام شيخنا الحبيب عمر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا دعانا الله ودعانا رسوله صلى الله عليه وسلم لما في حياتنا الأبدية وحياتنا السرمدية الأبدية الكاملة بنور الإيمان ونور التصديق بالنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن ينفعنا إن شاء الله ويرقينا، كما سمعنا في كلام أخواننا: تتجه القلوب هذه الأيام ما شاء الله إلى الحرمين الشريفين، إلى مكة المكرمة وإلى الحجاج، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا ونفقتهم مخلوفة عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وما شاء الله المسلمون كل مسلم من المسلمين كلما رأى أحد من الحجاج قالوا: نريد الحج ولا نريد كذا، من تعلق المسلمين بنبيهم بلغ السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ السلام لرسول الله، سلم على رسول الله، والنبي حي في قبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يسمع سلام من سلم عليه ويرد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتشتاق قلوب المؤمنون ما شاء الله كما كنوا ورمزوا إلى الكعبة المشرفة بألفاظ وبكلمات. قال إمام الحداد عن هذه الكعبة المشرفة: لك الخير، حدثني بضبية عامري، وما حالنا من بعدها يا مسامري، وروح فؤادا ذاب من حر بعدها بتذكارها، إن كنت يوما مذاكري، فأن في ذكر الأحبة مرهم لقلبي من الداء العضال المخامري، فأن لم يصبها وابل صيب الندى، فطل به تحيا موات سرائري. وقال ما شاء الله عن الكعبة المشرفة هذه العظيمة: فيا كعبة الخيرات، يا بهجة الدنا، ويا مفخرا مستوعبا للمفاخر. فنسأل الله نوجه قلوبنا إلى مولانا سبحانه وتعالى وإلى بيت ربنا هذا الكرم الإلهي. ربنا له بيت في الأرض وله بيوت يقصده المؤمنون والموحدون والمسلمون، كل ملك من ملوك الدنيا وسلطان له بيوت وله قصور وله أماكن يجلس فيها. ملك الملوك هذه بيوته المساجد، وأعظم بيته الكعبة المشرفة. وقد سمعنا أن الناس يقصدون البيت لا لأجل البيت ولكن لأجل رب البيت. قال سيدي الحبيب عمر: انت لو حد دعاك الى بيته انت بتروح علشان البيت ولا علشان اللي دعاك؟ علشان اللي دعاك الى بيته. ايه بتسوي بالبيت اذا ما حد رب البيت فيه؟ هو اللي قالك تفضل، هو قال لك دخل. والناس اذا راحوا الى البيت العتيق والى الكعبة المشرفة راحوا الى رب البيت. قد قال امام النووي في الايضاح رحمه الله ان امرأة رضي الله عنها وارضاها، مرأة من النساء، وصلت إلى الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام بعد ما قطعت المسافات الطويلة، ولما وقفت أمام البيت العتيق وأمام الكعبة المشرفة ما شاء الله قالت الأبيات هذه المشهورة، فخرت مغشيا عليها عندما وقفت أمام البيت العتيق رب البيت جل جلاله. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم من المقبولين والمقبلين، ويحفظ الحجاج والمعتمرين، ويوفر حظنا من المواهب في العشر وفي كل موسم ظاهرا وباطنا. والعفو منكم مثل الأمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سمعنا وإياكم بعض دلالات من معاني ما أوحى الله تعالى مخاطبا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولا الإقبال مقصود كما سمعتم من كلام حبيب كاظم لا على أحجار ولا على أماكن، إنما هي دلالات وإشارات لوفادة القلوب على مولاها سبحانه وتعالى وربها جل وعلا، تلك الوفادة المعنوية التي عجل لهم بعض نعيم الوفادة في الآخرة يشهده الحجاج، فهم عند وفودهم إلى البيت الحرام يتذكرون دخولهم جنة السلام، وعند طوافهم يتذكرون مضيهم بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم باللواء وهو حامل له، وهم خلفه يطوفون من بعد وهو الإمام: خذوا عني مناسككم، يقول عليه الصلاة والسلام. وإذا شربوا من زمزم تذكروا شربهم من يده عليه الصلاة والسلام، تذكر هذا المعنى سيدنا الحداد قال: مقام وحجر والشراب، وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. يذكر بنعيم شراب الكوثر الذي نسقى به يسقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ويسقي ابن عمه سيدنا علي بن أبي طالب، وتسقي سيدة فاطمة الزهراء النساء المؤمنات من ذلك الكوثر العظيم، والذي يشرب بهذا المشهد يذوق بعض الشيء، يذوق بعض الطعام من ذلك الشرب، ويهرولون في السعي بين الصفا والمروة بما يكون لهم بعد من جواز الصراط إلى الجنة مباشرة، يجوزونه بلا عذاب ولا تعب ولا هم ولا غم، ويذهبون إلى ساحة عرفات بعض لذة النعيم، بعض من بعض لذة النعيم، ساحة النظر إلى وجه الله الكريم عند جبل الرحمات، حينما يجتمعون ويزدلفون إلى منى ويبيتون فيها تلك الليالي. يشبه سيدنا الحداد نعيمها بنعيم الجنة ويقول: ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور. والحق يذكر في نعيم أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طيب الأخوة في الله هذا والتزاور الذي يحصل بينهم في ذلك الدار، في تلك الدار الكريمة، تذكر لهذه الدلالات والمعاني، لأن شان الوفادة على الله هذا والإقبال على الله جل وعلا ودوام طرق بابه نعيم معجل لصاحب الدنيا في الدنيا قبل أن يدخل الجنة من نعيم الجنة. إذا دام حضوره مع الخالق جل وعلا، دام إقباله عليه، دام شهوده لمولاه، دام بقاؤه عاكفا على حب مولاه. سمعنا الكلام العظيم لحب علي بن محمد الحبشي في القصيدة، يقول: أيها الوفد ليساروا على اسم الجلالة، ذاكروني ودلوني عليها دلالة، فنني في هواها ما عرفت الملالة، ولا يوم غبت عن شهود الحضرة، ولا لحظة جاءت علي وأنا ذاهل عن مقصودي ربي ونبيي. دوام الشهود للملك المعبود وحسن الاقتداء بزين الوجود، هذا النعيم، هذا الفخر، هذا الشرف، هذه لذة القرب. فنني في هواها ما عرفت الملالة، عشقها قدو في قلبي وأنا في السقالة من أيام المهد. خلافة نبوية، لما تسمع عيسى بن مريم في القرآن عادوا ابن يوم، قال لقومه: إني عبد الله آتاني الكتاب. إيش من كتاب؟ عدو طفل رضيع. وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهكذا ورثة الأنبياء، هكذا شانهم في حال الإقبال الدائم. فإذا تريد شيء من نعيم الجنة تذوق ما دمت في الدنيا، أدم إقبالك على مولاك كل ساعة، كل لحظة، كل وقت، كل حين تذوق شيء من نعيم الجنة. واصحب الصالحين ما دمت حيا، إنهم للمحب خير رفاقي. أذكر سيد الحبيب بكر المشهور رحمه الله تعالى ونفعنا بركاته في مجلس المجالس، لما أنشدوا بقصيدة الوالد يقول له: يا عمر هذا كلام عجيب حقك، تقول لنا مصاحبة الرجال ذوي الوفاي نعيم الخلد في دار الفناء. كيف خلد في فناء؟ تجيب لنا خلد في الفناء؟ هذا قال له: هذا من نعيم أهل الجنة، يتعجل لأهل الحضور في مجالسة الصالحين. من سري ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، فيذوقون بعض هذا النعيم. قال قائلهم: لو أن أهل الجنة على ما نحن عليه في آخر الليل، إنهم لفي عيش طيب، لو كان تشبه الحالة هذه الحالة، إنهم لفي عيش طيب. الدوام هذا، الدوام على المراقبة والشهود، هو سر نعيم الجنة، لأنه دوام الرضا من المولى. وإذا رضي فتح كشف الحجاب، وإذا رضي عن عبده فتح له الأبواب. هذا الكاس العذب في دوام يعطى العبد كل على حاله وعلى مقامه. قال سيدنا العدني متبجحا بما أولاه مولاه: وجه الحبيب وجهتي، وجهت وجهي إليه، حسبي به قبلتي مع التوكل عليه، ما أنا وما زلتي عبده ومنه إليه، فهو سبب نعمتي وخيرنا من يديه. دوام شهود على الدوام في كل حال، بقى على حضرة الله تعالى. وهذا لا يعطى إلا الكمل من الرجال، وأنت لا ترضى لنفسك بأن تغفل، لا ترضى لنفسك بأن تغفل. أما دوام الشهود على الإطلاق دون ما غفلة، دون ما غيبة عن حضرة الله، فلم يعطى إلا لمحمد، هذا مرتبته المخصوصة. العبد الحاضر مع الله على الدوام، الذي قال الله في شانه في الذكر الحكيم: ما زاغ البصر وما طغى، ما انحرف عن مقصوده، ما نقص في شهوده، ما توجه إلى غير مراده، لأنه ليس له مراد إلا عين مراد الخالق، عين مراد الرب. ثم ورثته بعده على مراتب، حتى لقي سيدنا حنظلة سيدنا أبو بكر الصديق، قال له سيدنا أبو بكر: ما لك تبكي يا حنظلة؟ قال له: نافق حنظلة. قال له: كيف نافقت؟ من كتاب رسول الله. قال له: نكون عند النبي فيذكر الجنة والنار والآخرة فنراها رائعين. شهود يشوف الجنة أمامه، يشوف المعاني الغيبية قدامه يشهدها. ثم إذا ذهبنا إلى الديار والمنازل وعافسنا أهلنا وأولادنا نسينا كثيرا. قالوا سيدنا أبو بكر، ها إذا كان هذا نفاق وأنا مثلك، الحال من بعضه، أنا وإنت سواء.

0: نذهب إلى رسول الله. ذهبوا إلى النبي وجد سيدنا حنظلة يبكي، قالوا ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله. قالوا ما نافقت؟ قال لما نكون عندك تحدثنا عن الآخرة والجنة وعن الغيب فنشهد رأي عين. والنبي ما أنكر عليه، ما قالوا روح لك الهرطة، قال إيش رأي عين؟ شوف بعينك أنت. هو شوف بعينه، يشوف بعينه، نحن ما نشهد ما نصدق، ما شفنا ما رأينا. هو كان يظن حنظلة أن الشهود هذا يجي له من قلبه، وما هو عرف أنه من المرآة اللي قدامه، ما هم من قلبه، من المرآة اللي قدامه قوية، حتى العمى بيشوف يبصر لنور المرآة. إذا وجد الإيمان مرآة تقابله قوية. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا حنظلة، يا حنظلة، للحق حكمة، معنا كلام الحبيب، للحق حكمة في خلقكم هكذا، لا تغير حكم الكون، سنة الله في كونه. لو بدومون على ما أنتم عليه ما عادكم بشر، بنخرج من عالم البشرية وبندخل في طبيعة أخرى. لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وكلمتكم. لكن يا حنظلة ساعة وساعة دم هكذا، خلك، لكن طالب نفسك بدوام المشاهدة، طالب نفسك بدوام، ابقى على مطالبتها بأن تبقى على دوام الشهود للملك الحق المعبود. هذا حج يا أخواني، حد بيحج؟ بسم الله، بسم الله، نحج إلى الله، ومن الساعة لا نشهد غيره ولا نريد سواه ولا نقصد مقصود عداه جل وعلا. حج دائم ما تخرج منه، إحرام من اليوم إلى يوم يلبسونك الكفن، محرم، محرم لوجه الله، ما تخرج عن هذا الإحرام، ما تطيق الغفلة عن الله ساعة ولا لحظة. هذا حج الحاجين، هذه وفادة الوافدين، وهذا الفخر والشرف. قد كان سيدنا فخر الوجود والعوالم الشيخ أبو بكر بن سالم يتكلم عن هذا ويقول لهم الاستقامة أعظم كرامة، دوام العبودية والبقاء عليها وعدم الغفلة. وهذه موهبة من الله، لأن الإنسان بطبيعته خطأ، وبطبيعته نساي، وبطبيعته أنه يفعل يغفل ويلهو ويسهو، وكلكم خطأون. لكن إذا تجلى الحق بجماله وكرمه وفضله على عبد من عبيده، عصمه من هذا وحفظه وحرسه من هذا، واجعله عبدا خالصا له سبحانه جل وعلا. وصار له خطاب كما خطب موسى عليه السلام، واصطنعتك لنفسي، وإن لله أهلين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من الناس هم أهل الله وخاصته. قالوا من هم؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته الذين أداموا شهود مولاهم جل وعلا على الدوام، وبقوا لحضرته مشاهدين ولجمال مطالعين، حتى تأتيهم ساعة الوفاة ويخرجون من هذه الدنيا على دوام، على دوام العبودية لله. وفد جماعة من العلماء إلى سيدنا أبو الحسن الشاذلي ودخلوا عليه، فقالوا هل صليتم؟ مستغربهم، الوقت قد متأخر ونحن من العلماء وبنجيب على صلاة يعني، والناس قد صلت. قال ما عن هذه الصلاة أسألكم، ما عن هذه الصلاة أسألكم، عن الصلاة التي يقول الله فيها والذين هم على صلاتهم دائمون، ألا إن للقلب سجود إذا سجده لم يرفع منه أبدا، فهل صليتم صلاة دائمة؟ سمعوا كلام آخر، معنى آخر، حج من نوع آخر، صلاة من نوع آخر، صيام من نوع آخر، مقصود العبادة، روح العبادة، جوهر العبادة. حتى خرج سيدنا العز بن عبد السلام يصيح في الناس، يقول أيها الناس أقبلوا إلى هذا الكلام الحديث عهد بربه، كلام يشبهه اللي تسمعونه في المولد هذا كل أسبوع من أهل المعرفة، يشبه هذا الكلام حديث عهد بربه، يأتي من العطاء الرباني، من الفيض، من الإلهام، من الله سبحانه وتعالى، لمن أدام الإقبال على باب ربه جل وعلا ودام على مواجهة عطاياه سبحانه وتعالى. وتكون هذه المجالس من الجنان المعجلة لنا في الدنيا، إذا دخلنا الجنة مع بغينا نخرج، مع نخرج، ينقضي المولد ونحن ما ينقضي حضورنا فيه ولا ينقضي بقاءنا فيه، ولأن من دخل الجنة ما عاد خرج منها، ونأخذ سر المولد وحقيقته معنا، كما يقول سيد الوالد في مجالسه في الروحة، يقول جنة القرب في هذه الرواح بالعشية، إذا جلست في مجلس ودخلت الجنة وخلك محلك في الجنة لا عاد تخرج، وين انقضى المجلس وإن انتهى ما فيه. فالله يغنمنا وإياكم حقيقة الوفود عليه، اجعلنا من خواص المقبلين إليه والمتوجهين إلى وجه الكريم. يا رب ما أعطيت الصادقين والمحبوبين المقربين من دوام إرادتك ودوام مشاهدتك، أعطنا في خير ولطف عافية، وأكرمنا في خير ولطف عافية، لا تجعلنا التفات إلى سواك ولا مقصود عداك ولا غيبة عن مشاهدتك، واجعلنا على الدوام مقبلين عليك، واقبل جميع الحجاج وجميع الزائرين وجميع الوافدين وجميع المعتمرين، وجعل بركة قبولهم تظهر في حال المسلمين أجمعين بالفرج العاجل واللطف الشامل وصلاح الحوال وانتشار الهداية في مشارق أرض مغاربها، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله،

0: من اكتساب العلم، من إصلاح الذوات، من نشر هذا الدين. نرى أو نعرف بالتأكيد أن ثوابهم في الآخرة عظيم، وبعض الأحيان نرى عجلت لهم خيرات كثيرة، من سكينة وأمور النعيم الباطنية مثل ما سمعناها من سيد سالم، وبعض الأحيان من فتحات الدعوية وغيرها. وكيف لا يكون ذلك إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا القاعدة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونعرف من شأن الأنبياء المرتبطة بسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. من قبل شهرين، آخر أسبوع من رمضان، توفي رجل في مدينتنا في أستراليا، المدينة اسمها ملبورن. هذا الرجل لما توفي عمره تقريبا 90 سنة، أصله من باكستان، هاجر إلى أستراليا من قبل 65 سنة. هو يعتبر ممن أسس أو ساعد في تأسيس المجتمع الإسلامي في هذه المدينة كلها، من أول الناس الذين هاجروا. نعرف من حياة هذا الرجل عندما ترك سافر من باكستان تحت أمر والده وإذن والده، ذهب وسافر إلى مصر ليطلب العلم في جامعة الأزهر. بقي هناك 6 سنوات إلى أن سافر إلى بريطانيا وطلب علم ودرس في علم الطب. عندما رجع إلى باكستان وجد فرصة ليهاجر إلى أستراليا، والبيت الذي أنشأ فيه بيت مرتبط بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في فترة كانت هذه الأمور صعبة أن تغرس في الأجيال التي آتت بعد. والشاهد أن هذا الرجل عندما سافر إلى أستراليا وبدأ يرتب أمور حياته في ملبورن، لم يوجد مسجد في هذه الفترة ولا مسجد. اللحوم والطعام واللحوم الحلال غير متوفرة، كثير من الأمور المجتمع الإسلامي كانت في مرحلة التأسيس، وهو كان من أول الناس الذي أتى وساعد في هذا الأمر. الشاهد أنه من بداية وصوله اهتم بدعوة هذا الدين وبمساعدة الغير، واهتم بالإقبال على الله من هذا الميدان من باب النفع للعباد. بدأ يؤسس هيئات في أستراليا يدير على شؤون المسلمين، بدأ يؤسس مساجد، مدارس إسلامية تعلم الأجيال القادمة بعدها. كل خطوة كان يفعلها كان يستغرب الناس حواليه، بعض منهم كانوا يكتفوا بأن يشتروا أرض معينة أو يخطوا خطوة معينة يكفيهم لهذه السنة أو لهذه السنوات. كان يلاحظ أن هذا الرجل كان دائما يفكر بالجيل الذي يأتي بعده، وبعض الأحيان الجيل الذي بعد ذلك، ويقرر على هذا المعيار. فعندما نجد من هذا اليوم بعد أن توفي في تقريبا 250,000 مسلم في هذه المدينة، وما يقارب إلى 1,000,000 مسلم في أستراليا كلها، في كل عاصمة من عواصم أستراليا اليوم إلا ما عدا واحد يوجد مدرسة للشباب والشابات التي مرتبطة بالمؤسسات الذي بدأ هذا الرجل. وكل ما يتعلمون هؤلاء أولاد الشباب الشابات في ميزان حسنات هذا الرجل. عندما نرى ماذا فعل من أي باب دخل نجد نفس الكلام التي سبحان الله سمعناه من سيد سالم والمشايخ الآن من باب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يقال أن هذا الرجل والده ساعد في نجاحه في الدعوة لما جاء إلى أستراليا. كما قلنا أنشئ في بيت مسلم في بيت متعلق مرتبط بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان أبوه يعرف بأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث آخر حياته لما اطمأن أن ابنه في أستراليا أموره مستقر أولاده مستقرون رتب نفسه لينتقل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويعيش بقية حياته هناك. قلبه متعلق حيث أراد أن يدفن جنب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندما هذا الرجل كان في مدينة النبي كان يتردد كثيرا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الأحيان لابد أن يكون عندك تأشيرة لكي تبقى في بعض هذه المواطن، وعندما وجد أن كان له مشاكل في تأشيرته مسكوه الشرطة وخلاص عزموا أنه هذا الرجل دائما يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسجد النبوي ولا يمكن أن يخرج من هذا المكان وما عنده تأشيرة. فعندما سئل أين ستحبسوني أين سيكون مكان حبسي، قالوا أن مكان في المدينة المنورة، ففرح حصل على المقصود. عندما عرف أنه في السجن في مدينة المنورة ابنه في أستراليا أرسل رسالة لبعض أصدقائه. قلنا أن هذا الرجل كان يدرس في بريطانيا وكان له أصدقاء مسلمين هناك. بعض هؤلاء الأشخاص كان لهم وظائف في السعودية في تلك الفترة، كان حصلوا على نفوذ في الحكومة. فالشاهد عندما عرفوا أن والد أصدقائهم في السجن رتبوا أن يخرج هذا الرجل ورتبوا أيضا أن يعطى سكن له هدية له. فحصل من بركة هذه المحبة القرب من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أمر دنياه مرتبة له وحصلت له كل ما نواه. الشاهد هنا الباب هو محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مساعدة شأن الأنبياء والنيات العظيمة الواسعة في ذلك. وهذا علم النيات، اتساع النيات لابد أن يكون عبر وراث الأنبياء كما سمعناه من سيد سالم والمتكلمين هذه الليلة. نقطة مهمة ما ذكرناها من شأن وراث الأنبياء في حياة هذا الرجل، أول ما رجع إلى باكستان ووجد الفرصة ليهاجر إلى أستراليا شاور أبيه وقال له، استأذن له أن يهاجر إلى أستراليا لكي يبني حياة هناك. أبوه ما رضى من البداية، قال لابد أن نستشير الشيخ. فرجعوا إلى شيخه وعندما سمع بالقرار الاستشارة هذا الشيخ مباشرة قال أعطيني وقت أيام لكي أستخير الله لك. مضى ما يقارب إلى 3 إلى 4 أيام. عندما رجع إلى الشيخ قال له لك الإذن لتهاجر إلى أستراليا بشرط. إذا فقد هذا الشرط الإذن غير موجود. أن تهاجر إلى أستراليا لأجل الإسلام فقط. أن تهاجر للدين. فأقارب دكتور كازي اليوم عم بيذكروا هذه القصص العجيبة وهم عم بيتتبعوا بركة هذا حياة هذا الرجل ونجاحه في الدعوة في أستراليا. والبعض منهم عم بيقولوا أنها بدأت من هذه الاستشارة مع أهل العلم، الارتباط بالرجال. من ذلك نعرف كيف ندخل إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكيف نساعد في هذا الشأن وهذا الدعوة، وكلها مربوطة بالقبول من الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم على الإطالة.
1: سبحان الملك العظيم المحيط بكل شيء، ومن بيده ملكوت كل شيء، وإليه يرجع كل شيء. هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم جل جلاله. وتسبيح ما في السماء والأرض على مراتب في إدراك تنزيه هذا الإله وقدسية هذا الإله وعظمة هذا الإله تعالى في علاه، وعليها يترتب كل خير على الإطلاق. فلا خير في كائن لم يعرف مكونه، لا خير في مخلوق لم يعرف خالقه، لا خير في مصنوع لم يعرف صانعه جل جلاله وتعالى في علاه. وخص الله هذه الكائنات جل جلاله بالمعرفة العامة والتسبيح العام، نباتات وجمادات وحيوانات وإنس وجن وملائكة إلى غير ذلك، وجعل التفاوت حتى بين الجمادات في تسبيحها له جل جلاله وتعالى في علاه. حتى أشار نبينا إلى الفرق بين تسبيح الجريدة الخضراء واليابسة، وأن المخضرة تسبيحها وذكرها لا أقوى حتى يؤثر على الميت في قبره، وأمر بوضع الجريدتين على القبرين ولعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، أي ما دام الذكر قوي في حالة رطوبتهما فيؤثر حتى على المجليس وعلى المرافق وعلى القريب منهم، على الميت المقبور في هذا المكان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أقيم الصلاة لذكري. وسمعتم قوله جل جلاله وتعالى في علاه ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكروا الله في أيام معدودات، وما بين المعلومات والمعدودات يقول جل جلاله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لم يضي، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد أو أشد ذكرا. كم يؤثر هذا الذكر. وقال سبحانه وتعالى على سيدنا ذنون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فللذكر تأثيرات في مسار شؤون الحياة وتقليب الأحوال والخروج من المآزق ومن البلايا والآفات. وهذا الاختلاف بين أماكن الجمادات في ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يكون شان اللباس الذي لبسه ذاكر ولبسه مقرب عند الله تعالى، ذكره أقوى من اللباس الآخر. ولذا احتفظوا بلباسه صلى الله عليه وسلم، ما حد ذكر الله مثل محمد عليه الصلاة والسلام، فما هناك لباس يعرف ذكر الله مثل اللباس الذي لبسه خير الناس. لذا نقرأ في صحيح البخاري أنه لما أخرجت أم المؤمنين سيدتنا أسماء اسمه جبله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وقالت إنه كان يلبسها وإنا نغسلها للمرضى نستشفي بها، نغسلها لمرضانا، جبة من جببه عليه الصلاة والسلام. هم يعرفون أن سيدنا المصطفى عبد مخلوق ولكنه صاحب منزلة عند الخالق ما وصلها أحد، ويعرفون أن هذه الجبة ثوب مهرول، لكن يعرفون أنه لامس جسد أحب الخلق إلى الخالق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا جاء في سيرة الصحابة إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ما جماد لكن لامس جسد خير العباد، وعندهم ماء كثير ثاني لكن ما يتسابقون إلا على هذا الماء. فرأيت من لم يصب منهم شيئا أخذ من بلل صاحبه فتمسح به. هكذا الشؤون، وجاءوا ووجدوا حتى باكتشافاتهم الحسية المادية الحديثة ما يقرأ عليه آيات وأسماء الله وذكر الرسول يحللونه، بعد تطلع عناصرهم مختلفة عن تحليلهم فيما قبل، ترجع إلى الاعتدال، ترجع. وهكذا حتى الكلمات الطيبة، ما في إناء من نفس الماء في الإناء الثاني، هذا واحد يقول طيب طيب طيب طيب طيب، يعودون إلى تحليله، هذا يقول خبيث خبيث خبيث خبيث خبيث، يعودون إلى تحليله، يجدون الذي ذكر عليه اسم الطيب تحولت عناصره إلى ما هو أحسن في تركيبة الماء وأنسب لصحة الإنسان، ويجدون هذا تحولت عناصره إلى أسوأ منها عندما قبل ما أن ينطق يسمع الكلام الخبيث هذا. فهذه سرايات فعال لما يريد لا فعال غيره جل جلاله، ولكن مرتبط سرها بأسرار هذه الكلمات لما في هذه الكلمات من أسرار الإرادة الأزلية التي عبر عنها الرحمن في القرآن بكون فريكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والأشياء التي يقول لها كن جل جلاله وتعالى في علاه، منها محبوبات لديه ولها منازل عنده جل جلاله فتميزت. هذا تسبيح الجمادات وتسبيح الأشجار وتسبيح الكائنات كذلك الحيوانات، وهي تختلف في تسبيحها وهي تختلف في مراتب التسبيح، حتى جعل الذي يخصص إهداء لحرم الله ولبيت الله من الشعائر، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. قالوا من علامات الدين ايش جمال من علامات دينك؟ قال اذا اهديت الى بيتي، اذا خصصت ان ترسل الى بيتي وفي حرمي تذبح وتعطى للساكنين هناك صارت من شعائر دين الله جل جلاله. والبدن لكم جعلنا لكم من شعائر الله لكم على وابن لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليه، لان الذكر عليها أنسب لأن يأتي مردوده بمردود أقوى لأنها صارت من الشعائر، فاذكر اسم الله عليه لا إله إلا. ولهذا سنة في العشر الأول من ذي الحجة، كل من رأى جمل أو رأى بقرة أو رأى غنمة أن يكبر يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة أنعام. كان سيدنا بن عمر وأبو هريرة يعتنون أيام العشر كل يوم مخرج للسوق، ما لهم حاجة في السوق اللي يكبرون، السوق فيها الأنعام موجودة يكبرون يشبعون تكبير ويرجعون إلى مكانهم. ذاقوا من سر التكبير ما ذاقوا، وهداهم إلى ذكر الخالق خير الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يذكر الله على كل أحيانه. وهكذا وظهر تسبيح الجماد في يده الكريمة وسبحت، ولما بأمره وضعها في يد أبي بكر لتسبح سبحت، وضعها في يد عمر لتسبح فسبحت، ورمى الحجر في مكانه ثم قام، فلما قام خرج على الصحابة يتبادلونها في أيديهم ما ظهر الأثر. ما ظهر الأثر لتسبيحة، وهم سمعوها تسبح في كف الحبيب صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ثم في كف أبي بكر، ثم في كف عمر تحت نظره عليه الصلاة والسلام. وكل هذه إشارات إلى عظمة المكون وقدسيته. أن لا نعيش في الحياة مغترين بهذه الفانيات والمظاهر وكلام الغافلين وكلام الجاهلين الذي يظهر عوارهم في الدنيا قبل الآخرة، وأنهم تافهين وأنهم لا شيء وأنهم ساقطين وراء الترهات وراء البطالات وراء الشهوات وراء الثروات وراء أخذ حق الغير وراء التطاول على على على على, على, على السلطة والمال بغير ميزان، بغير قيم، بغير مثل، بغير إنسانية، بغير إنسانية والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى جعل بعد ذلك في ذكر الإنس والجن والملائكة خصوصيات، ولهم تهيؤ للمعرفة غير بقية الكائنات، ولهذا جعل لهم الدوام. وإذا بينما تتعرض عامة الكائنات للزوال وللفناء، تبقى أرواح هؤلاء المكلفين من الإنس والجن وجميع الإنس والجن والملائكة محكوم لها بالإبقاء من قبل الحق تبارك وتعالى، ويبقي لها ما يتعلق بتكريم هؤلاء وما يتعلق بإهانة هؤلاء. يبقي لها سبحان العرش والكرسي والجنة، ويبقي لها النار جل جلاله، فتبقى. وإذا بالمقصود رجع حول هذه الكائنات بخصوصها، أما الأرض تبدل والسماوات كذلك تنشق وتصير كالمهل إلى غير ما ذكر سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكر في آياته وأخبر على لسان خير برياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقيت هذه الخصائص في أسرار المعرفة بالله الحق جل جلاله، والتي لا يصل إليها إلا كل ذي قلب نقي طاهر خالص. وأمر الله أن نتطهر بالصلوات وبالزكوات وبالقراءات وبمجالس العلم ومجالس الخير وبالحج وبالعمرة وبزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم وبصلة الأرحام وبإنفاق المال من أجل الله للوالدين وللقرابة، والقيام بحق الأخوة ورحمة القريب والبعيد والصغير والكبير، والرحمة حتى بالحيوان إلى غير ذلك، كلها من أجل تساعد على تنقية هذا القلب وتصفيته ليقدس الرب، ليقدس الحق جل جلاله. معنى أنه تقدس على قدر ما يتقدس ويتطهر، يدرك من أسرار قدسية الله تعالى ونزاهته جل جلاله. وأما هو مقدس قبل ما يخلق شيء، وقبل ما حد يسبحه لا إنسي ولا جني ولا ملك، هو مسبح جل جلاله وهو المقدس سبحانه وتعالى. لكن هم على حسب ما يتطهرون ويتزكون يدركون عظمة نزاهته، عظمة قدسيته جل جلاله وتعالى في علاه، وعلى حسب ما قسم لهم من هذا العطاء الكبير، من هذا العطاء الوفير الذي ليس له من مجال يدرك إلا بالاستجابة لدعوة الأنبياء، والذين ختموا بحبيب الرحمن صلى الله وسلم عليه وعلى آله محمد المجتبى المختار. يا رب اربطنا به ربطا لا ينحل أبدا، واجعلنا به من أسعد السعداء ها هنا وغدا. يا الله يا الله. وأولو الألباب سمعتم قولهم لرب الأرباب في الكتاب العزيز: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. هل غير محمد؟ هو المنادي، هو الحادي، وهو الهادي. اجعل قلوب الحاضرين والسامعين ملبية لهذا النداء، ملبية لنداء نبي الهدى في خواص من اهتدى وبه اقتدى. يا الله يا الله، اجعلنا في تبعيته حتى تكون جنديتنا لك في مستوى شريف رفيع. اجعلنا من جندك أهل ودك التابعين لهذا القائد، تابعين لهذا الإمام، التابعين لهذا المقتدى الذي اتباعه يوجب محبة رب السماوات والأرضين. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، ذنوبكم. الحمد لله رب العالمين على هذه النعم، والوافدون إلى بيت الله تعالى وإلى حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك الوافدون أو المقيمون حول بيت المقدس والمرابطون والصابرون على ما ينالهم هناك، كلهم وفد عن بقية الأمة، عن بقية الأمة لهم من أسرار الذكر للإله جل جلاله ما يختصون به في خصائص وما يمتازون به بميزات، بها يكونون وفد الله، يكون وفد الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولهم اتصال بما سمعتم من مراتب الرفعة لأهل القلوب التي فرت إلى الله والتي ذهبت إلى الله. والحبيب نادانا قال ففروا إلى الله، ففروا إلى الله أني لكم منه نذيرون. ويرسل خليل عليه السلام صاحب الملة يقول وقال إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ونعم الذهاب إلى الرب جل جلاله وتعالى في علا. وهكذا كان يقول القائل وهو يشير إلى المعنى، أترون البيت يقصد لأجل البيت؟ قال أنت بعقلك في الدنيا لما تجي بيت فلان بن فلان تقصد البيت ولا فلان؟ تقصد رب البيت ولا تقصد البيت؟ قال أنتم في حياتكم الدنيا مغفل منكم من جاب يقصد بيته، يقصد بيت، بيت كذا مركب من من من من خشب ومن طين ومن أبوذ بغي، إلا لو غرض في رب البيت وصاحب البيت وحد ساكن البيت يجي للبيت، يجي البيت والمقصود رب البيت. وكذلك الكعبة المشرفة يجون إليها والمقصود جل جلاله تعالى في علاه. ولذلك قال إذا طفت خذتك في رحمة الله سبحانه، كنت خائضا وسط الرحمة. لما يسأل بعضهم ابن عباس وهو يطوف سكت عنه وكمل الطواف، فقال أما ترى، ألا ترى أننا نتراءى لله في الطواف؟ فالطواف نتراءى لربنا في حالة اتصال مخصوص به جل جلاله وتعالى في علاه. فكيف أنا أكلمك وتكلمنا في هذا الموقف وفي هذا المكان؟ لهذا قال إن الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله حل في نطق فمن نطاق فلا ينطق إلا بخير. وهكذا كانت المجامع المباركة التي تحدونا إلى الصدق مع المولى جل جلاله وتعالى في علاه، نستقبل بها أيام العشر وما فيها، وللعشر فضائل وللعشر أهل، وأهل العشر منهم من يتشرف بالعشر ومنهم من تتشرف به العشر. أهل العشر، أهل العشر الأول الذي أقسم بها ربك في قرآنه، قال سبحانه وتعالى والفجر وليالين مقبل عليك ليالي العشر، يخبر لسان النبوة يقول لك خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا أيام العشر. قال ما من أيام من العمل الصالح حبل الله فيهن من أيام العشر. قالوا ولا الجهاد؟ قالوا ولا الجهاد، إلا رجل خرج وخاطر بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الذي خرج للجهاد ورجع ذا المعتكف على العبادة في العشر أفضل منه عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يحدثوننا ذا الكبار السن موجودين، قال ما كنا نمر من أول ذي الحجة في شوارع مكة إلا ونسمع الترداد من وسط البيوت، لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور، لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور. كان شعار مبثوث بين الأمة في أم القرى وفي غيرها من بقاع الأرض شرقها وغربها، وفيها أذكار مذكورة عن ابن مسعود وغيره، والذكر على وجه العموم، يذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة. والجزاء الأكبر يشير إليه، يقول سبحانه فاذكروني أذكركم، يقول أذكركم، يقول رب جل جلاله اجعل قلوبنا ذاكرة ولك شاكرة مقبلة بالكلية عليك يا أرحم الراحمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين والقائمين بالخدمة الدين ونشر الهدى في أقطار الأرض، واجعلنا والحاضرين والسامعين منهم وفي خيارهم يا حي يا قيوم، ارزقنا خدمة هذا الدين وهذه الشريعة، وقبل حجاج بيتك وزائري نبيك، واعدهم إلى أوطانهم بالسلامة والعافية والقبول والتوفيق، وافتح أبواب الفرج لهذه الأمة، ورفع الحرج عن هذه الأمة، وجمع الشمل لهذه الأمة، وتأليف القلوب لهذه الأمة يا أكرم الأكرمين. وإذا اقتضت إرادتك أن ينقسم تنقسم الأمة والموجودون على ظهر الأرض منهم إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وإلى فسطاط نفاق لا إيمان فيه، فلا تجعل أحدا من الحاضرين والسامعين وأهليهم وأولادهم من في ديارهم إلا في فسطاط الإيمان يا رب، في فسطاط الإيمان يا رب الذي لا نفاق فيه. لا تخذل منا أحد إلى فسطاط النفاق يا كريم يا خلاق. عاملنا بما أنت أهله، وثبتنا على ما تحبه منا وترضى به عنا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم.

يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر.

فأرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلنا

أهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي

وعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت.

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها.

كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.